ريتو يطول لو كان ده حلم يا ريتو يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهاري
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايامنا الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يا بالجانب السنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفة ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس
2: غني غني.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: التناغم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شيرين عطا دار العز كملها
1: والدار بالعيد مضوي منازلها
0: والدار بالعيد

0: ام سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشة إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، وأهلا بكل من انضم لنا وقرر يثبت الموجة علينا ويستمع لنا لبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات والمحطات بانتظاركم. راح أكون ياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

0: أيوة أنا عمري.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، رحب بكل من يستمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل أهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقع تساقطا للأمطار وتصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الاثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم. وأتابع لأن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 37، في ميسان والبصرة 39، ذي قار والمثنى 41. وأضاف لأن طقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائما في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم. وأشار إلى أن الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء سيكون الطقس غائما جزئيا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى وقليلا في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أثار تحذير وزارة الداخلية الأخير بشأن انتشار نبتة الداتيور المعروفة شعبيا باسم بوق الشيطان، واهتماما واسعا بعد وصفها بأنها أيضا هي أخطر النباتات البرية السامة التي قد تؤدي إلى التسمم أو الوفاة. وبحسب بيان المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن هذه النبتة تحتوي على مركبات سامة شديدة التأثير في الجهاز العصبي، وأيضا مواد تسبب الهلوسة وفقدان الوعي واضطرابات عصبية خطيرة عند التعرض لها أو تناولها أيضا بصورة غير محسوبة. وأيضا تتميز النبتة بساق سميك وأوراق عريضة مسننة، وفيها أيضا تعرف أزهارها بالقمعية البيضاء أو البنفسجية باسم بوق الشيطان، كما تنتج ثمرة كروية مغطاة بالأشواك وتحتوي على مئات البذور السامة. وتنمو هذه النبتة غالبا في المناطق الدافئة وعلى ضفاف الأنهر والأراضي المهجورة وجوانب الطرق، فضلا عن التربة الغنية بالنيتروجين، ما يجعل انتشارها ممكنا في عدد من المحافظات العراقية خصوصا خلال المواسم الحارة. وأكدت وزارة الداخلية لأن هذه النبتة تصنف عالميا ضمن الأعشاب الضارة والنباتات الخطرة رغم شكلها الجمالي، محذرة من لمسها أو استخدامها بشكل عشوائي بسبب تأثيرها السام على الإنسان والحيوان والمحاصيل الزراعية. أيضا دعت المديرية العامة لشؤون المخدرات المواطنين والمزارعين إلى التخلص منها بطرق آمنة، والإبلاغ عن أماكن انتشارها عبر الرقم الموحد المجاني 911، ومشيرا أيضا إلى أن هذه إلى أن الجهات المختصة تتابع رصدها وإتلافها في عدد من المناطق. وأيضا تزرع هذه النبتة الداتور أو تنمو بريا في المناطق الدافئة وشبه الجافة حول العالم، وأيضا تنتشر بشكل كبير في آسيا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط، ومنها أيضا العراق. وفي العراق تظهر غالبا بشكل عشوائي في الأراضي الزراعية المهملة وأيضا جوانب الطرق والساحات المفتوحة، ضفاف الأنهر والجداول، البساتين والمناطق الرطبة نسبيا، ومكبات النفايات والأماكن الغنية بالأسمدة العضوية. وتفضل النبتة التربة الغنية بالنيتروجين والأجواء الحارة، لذلك يزيد نموها خلال الصيف والربيع، أيضا خلال فصلي الصيف والربيع. وكما أن بعض أنواع هذه النباتات تزرع أحيانا كنبات زينة بسبب شكل أزهارها الكبيرة والجذابة الجميلة، لكن الجهات الصحية والأمنية تحذر من ذلك بسبب سميتها العالية وأيضا إمكانية تسببها بحالات تسمم خطرة عند الأطفال أو الحيوانات أو عند استخدامها بشكل خاطئ. توصي أيضا الجهات المعنية بالتخلص من هذه النبتة بحذر شديد بسبب سميتها العالية، وذلك أيضا عبر عدة خطوط وقائية، أهمها ارتداء قفازات وملابس وقائية عند اقتلاعها لتجنب ملامسة العصارة أو البذور. اقتلاعها أيضا اقتلاع النبتة بالكامل مع الجذور قبل أيضا مرحلة الأزهار، ويعني تكوين البذور لمنع انتشارها مجددا. وضع النباتات المزالة داخل أكياس محكمة الإغلاق، وأيضا عدم تركها مكشوفة، عدم حرق المكان يعني أو حرقها في الأماكن المغلقة أو استنشاق دخانها، لأن بعض مركباتها السامة قد تنتقل عبر الدخان. وأيضا التخلص منها في مواقع التمر أو عبر البلديات والزراعة المختصة. أيضا مراقبة الأراضي الزراعية وجوانب السواقي بشكل دوري، لأن بذورها قد تعود للنمو بسرعة، وفي حالة الاشتباه بحدوث تسمم نتيجة لمسها أو تناولها أو جزء منها ينبغي مراجعة أقرب مركز صحي.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم، تحياتنا لكل أصدقائنا ومستمعينا الكرام، تحياتنا لك صديقنا العزيز يوسف الحجاج الفنان الجميل. صباحك خير وصحة وعافية، صباحك سكر طالب، صباحك سكر تدلل حبيبي عيوني. أيضا مستمعينا الكرام، تؤكد الدراسات العلمية الحديثة لأن المكملات الغذائية ليست عصا سحرية، وأيضا يعني المكملات هي ممكن تكون هي أدوات دقيقة يجب يعني استخدامها بحذر. ودليل المكملات الغذائية الضرورية لكبار السن الفيتامين البي 12 يكون يعني نقصه يسبب فقر الدم والإرهاق عند كبار السن. أيضا فيتامين دي ضروري لتقوية نقص التعرض للشمس ويقلل مخاطر السقوط وأيضا يعني كسور. وأيضا من 1 إلى يعني 12 أو من 1 إلى 1.2 غرام كمية البروتين الموصى بها يوميا لكل كيلوغرام من وزن الجسم. حمض الفوليك البي 9 هو عنصر حيوي لإنتاج خلايا الدم الحمراء، ومكملات البروتين ينصح بها كخيار علاجي للحفاظ على القوة البدنية مع التقدم في العمر. إذن كان هذا دليل المكملات الغذائية الضرورية لكبار السن. وصباحك سكر.

هذا طبيب قلب يحذر من الجلوس الطويل ومحليات الدايت لارتباطها المحتمل بزيادة خطر الجلطات، وأيضا نصائح للحفاظ على قلبك. تجنب الجلوس لأكثر من 6 ساعات يوميا لخفض خطر الجلطات وأمراض القلب، والمشي 5 دقائق أيضا كل نصف ساعة. هذا ممكن رح يعني يساعد في تقليل أضرار الجلوس الطويل. الحذر من محليات الدايت لارتباطها بمخاطر القلب، مو هاي يعني دايت وسكريات دايت وبالتالي تاكل لك نص كيلو بقلاوة، مشكلة غير شكل تصير.

جميل جدا الرسالة، تقول يعني حتى هاي تفيدك تمشي أكثر. يعني ما أنا ضد المشي للأسف، يعني والمشي طبعا مفيد أكيد يعني، ولكن يعني أكيد كل شخص ويعني بالتالي الأشياء اللي يرتاح لها أكثر. عموما مستمعينا الكرام، يعني أطلق تطبيق واتساب حديثا يعني أو تحديثا جديدا لبعض مختبري النسخة التجريبية، يتضمن خيار يعني بعد القراءة يعني للرسائل المخفية، وهذه أيضا ميزة تتضمن حذف الرسالة فور قراءتها مباشرة لمنع بقائها في سجل المحادثات. أعتقد هذه الميزة موجودة في سناب شات، يعني ممكن يستخدمون سناب شات يعرفون أنه من تقرأ المحادثة مباشرة يعني تروح تختفي، فهاي تفيد كثير من الأشخاص اللي يحبون الخصوصية. يعني هذه طبقة جديدة من الخصوصية للرسائل المخفية عند ضبط مؤقت الرسائل، ويمكن للمستخدمين اختيار جعل رسائلهم تختفي بمجرد قراءتها، وهذا يعني إلى أن الرسالة راح تختفي من جهاز أيضا المرسل وبعد فترة زمنية محددة من إرسالها، بينما أيضا ستختفي من جهاز المستلم فقط بعد أن يفتح المستلم المحادثة وتنتهي العد التنازلي المحدد. فهذا ممكن هو يكون يعني يتوفر هذا التحديث في نظام أندرويد أيضا، وحيث يمكن للمستخدمين تفعيل خاصية حذف الرسائل المختفية تلقائيا بعد فترة زمنية بحدود 5 دقائق، وأيضا يعني أو ساعة واحدة و 12 ساعة بعد انقضاء هذه المدة، راح يقوم واتساب بإزالة الرسالة تلقائيا من المحادثة. إذا لم يعني يفتح المستلم الرسالة فستختفي بعد 24 ساعة. كما أيضا يواصل واتساب العمل على إضافة سمات دردشة إلى تطبيق الويب، وأيضا كانت الخطوة أو الخطة الأولية تتضمن 49 تقريبا سمة دردشة، لكن التركيز الآن على الجودة الأكثر من الكمية، حيث انخفض العدد الإجمالي للسمات المتاحة حاليا إلى 39 يعني، ورح تتضمن 8 سمات خلفية مختلفة عن الخلفية الافتراضية المعتادة. هذا رح ينطي المحادثة شوية مظهر أكثر حيوية مقارنة بالخلفيات الأخرى. يعني واتساب شوي جاي يعملون على تحديثات جديدة، على أمور شوي مختلفة. أكو واتساب بفلوس صار، يعني هذا البلاس اللي يكون بميزات مختلفة، وأيضا اليوم هذا الواتساب اللي ممكن يعني الرسائل تختفي بفترة زمنية أنت تحددها وبعد القراءة، وهناك يعني سمات أو خلفيات للشاشة للواتساب والمحادثات. فأيضا هذا التحديث، أيضا واتساب للأعمال راح يكون تطبيق جديد وتتبع نفس تصميم أيقونة واتساب ماسنجر والمحدثة أيضا، وهي توفر حاليا متوفرة في النسخة التجريبية على أن تطرح للجمهور قريبا يعني. وأيضا في سياق متصل، أعلن مارك زوكربيرغ عن ميزة الدردشة المختفية، وهي أيضا طريقة جديدة للتفاعل مع ميتا أي آي، مع التركيز أكبر على الخصوصية، حيث تبقى التفاعلات مع ميتا أي آي خاصة تماما، ولا يتم حفظ أي سجل للمحادثات والرسائل المحمية بواسطة المعالجة الخاصة، وتجعل هذه الميزة أيضا مع الدردشة المختفية أول نظام ذكاء اصطناعي يوفر خصوصية تامة تتميز بالأمان. وقد أكدت أيضا جهات خارجية مستقلة أن يعني بنية الحوسبة السرية تفي بمعايير الخصوصية والأمان الصارمة. وتشوف احنا اليوم يعني في ظل ناس تكابتشر وناس ممكن انه يعني تستخدم امور ممكن ضدك وغيرها، بالتالي الكل يبحث عن الخصوصية، والكل يبحث عن يعني الامور اللي هي ما تنشر، والمحادثات اللي تكون دائما مخفية واللي تنحذف بسرعة وغيرها من هذه الامور. يعني ناس تحب هاي الاشياء الخصوصية، مو البعض يعني يحب، لا الامور اوكي يكون يعني مفتوحة للآخر، لكن البعض يحب يفضل الخصوصية أكثر يعني. فأيضا يعني ميتا أنه عندها موضوع خاص بالذكاء الاصطناعي، ويعني لما تدخل واتساب راح تلقى موجودة خاصية الـ AI، أعتقد يعني أسفل يسار المحادثات
راح تكون موجودة، وبالتالي يعني أي شخص ممكن يقدر يستخدمها. الفكرة منها أنه راح تحذف الرسائل أو ما يعني ما تبقى كتاريخ، يعني كأرشفة ما تبقى تحفظ يعني. فهذه ميزة ممكن تكون يعني حسب تصريح واتساب، يعني تقول إنه واتساب هذه الميزة إحنا ننفرد بها، لأنه كثير من الأي آي يبقى يحتفظ بالدردشات، الأي آي الخاص بواتساب راح يحذف الدردشات.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن لماذا من الخطأ أن تكون طيبا جدا. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت الزميلة شهلة محمد ولنعود كونوا معنا.
1: لماذا من الخطأ أن تكون لطيفا جدا؟ من المهم الاهتمام ومساعدة الآخرين، لكن أن تكون دائماً لطيفاً مع الناس ليس بالأمر الجيد. توجد علامات فاصلة تدل متى يصبح ذلك أمراً سيئاً لك. أولاً، الشعور بالمسؤولية عن مشاعر الآخرين. دعنا نقول إن أحد الأصدقاء شاركك بعض المشاكل دون أن يطلب منك شيئاً. تجد نفسك تبدأ في التفكير في جميع الطرق الممكنة لمساعدته، لأنك تشعر في داخلك أنه يجب عليك ذلك، أو ربما تعودت أن تكون الكتف التي يبكي عليها الجميع فتبذل جهدك لإدخال البهجة في قلوبهم. خذ بعض الوقت لتسأل نفسك لماذا أتصرف بهذه الطريقة، فمن المحتمل أن تكون الإجابة مساعدة الآخرين تجعلني أشعر بأنهم يحتاجونني أو أنني مهم، ومن دون القلق عليهم أشعر بالفراغ وربما حتى أنني عديم الفائدة. لكن كل شخص مسؤول عن عواطفه الخاصة، وليست مهمتك أن تجعل الجميع سعداء. ثانياً، البحث دائماً عن تقدير الآخرين. ليس سراً أننا نحب أن نكون محبوبين، فهذا جزء من الطبيعة البشرية. نحن نسعى جاهدين لنشعر بالتقدير، ولكن في بعض الأحيان تتحول هذه الرغبة إلى تقييم آراء الآخرين أكثر بكثير مما ينبغي لنا. قد يكون بعض الناس يعتمدون بشدة على هذا وينسون أفكارهم ومعتقداتهم ورغباتهم. ثالثاً، تجنب الصراعات بأي ثمن. المواجهات والاختلافات هي مجرد جزء من الحياة، لأنها هي الطريقة التي نتعرف بها حقاً على بعضنا البعض ونتعلم فهم وجهة نظر الآخر. الأمر كله يتعلق بكيفية التصرف عندما يحدث ذلك. إذا كنت خائفاً من تقديم حجتك ووجهة نظرك، فهذا يعني أنك لا تعرف كيف تدافع عن نفسك أو كيف تدافع عن معتقداتك. في كثير من الأحيان الهروب بعيداً من الصراعات يعني الموافقة على الأفكار التي لا تدعمها أو فعل شيء لا تريد فعله. رابعاً، الاستمرار في جذب الناس الخطأ في حياتك. قد تكون هذه علامة أخرى على أنك تفرط في الطيبة. الأشخاص الذين يحبون إرضاء الآخرين يميلون إلى أن ينتهي بهم المطاف في علاقات غير صحيحة. هم لا يقطعون التواصل مع صديق يسألهم دائماً خدمة ولكن لا يرد ذلك، يبقون مع شريك يستغلهم. الناس اللطفاء ينجذبون نحو أولئك الذين يستغلون لطفهم ويعرفون كيفية الحصول منهم على ما يريدون. أخيراً، الاعتذار باستمرار. هذه علامة حمراء أخرى. من الجيد أن تقول آسف إذا كنت قد فعلت شيئاً سيئاً، ولكن هناك أشخاص يعتذرون حتى عندما يكونون غير مذنبين. إنهم يلقون باللوم على أنفسهم لكل أمر يحدث بشكل خاطئ حتى لو لم يكن في مقدورهم السيطرة عليه أو تغييره، كما يتحملون مسؤولية الأخطاء التي يرتكبها الآخرون. إذا كان هذا يصفك، فأنت تواجه مشكلات في فهم معنى أن تكون لطيفاً وطيباً.

خصوصا الناس الكبار بالعمر، الناس الزينة الشبعانة، يعني ممكن يكونون حتى طريقة كلامهم تختلف أيضا، شلون يعني يستقبلون الضيف ويستقبلون الآخر ويسلمون بالمنطقة بالشارع. من تروح للأسواق خصوصا رجل كبير راح تلقى الملقى يختلف يعني، والموضوع غير شكل يعني يكون باحترامهم للآخر يعني. فاليوم لا شوية يعني الدنيا تغيرت وصار عين غطى وعين فراش، يعني الموضوع بشعارات وتفاصيل وشوية شعارات في بعض الأحيان ممكن أنه تعم علينا، لأنه تتكون طيب جدا لدرجة تستغل يعني يستغلونك، ومن تروح أنت لهذول الناس راح ما تلقى هذا الاحترام ما يتبادل يعني. فهي مشكلة يعني أن تكون شخص لطيف وطيب ومو خطأ، لكن يعني صفات هذه ممكن تكون إنسانية نبيلة العالم يعني يحتاجها باستمرار، لكن مشكلة هي مو باللطف نفسه، باللطف المفرط، بالطيبة المفرطة اللي ممكن أنه تأتي على حساب كرامتك راحتك وصحتك النفسية، فيتحول هذا اللطف إلى عبء أو خطأ في حق نفسك عندما أيضا يعني يفتقد إلى الحدود، ولذلك يعني الآخرين يستغلون هذا الموضوع عندما يشوفونك يعني أنه أنت شخص طيب دائما وما ترفض طلب، ما تعرف تقول لا، ما تعرف تقول آسف، ما تعرف تعتذر عن موضوع معين، كل شيء تنفذ. فقد يفسر البعض ذلك على أنه ضعف شخصية أو انعدام للحدود، يعني ماكو هذا، خلص الشخص متاح للآخر يعني. فيعني تصبح الخيار الأول عندما يعني يريد الشخص ما مصلحة معينة، وبالتالي يعني ممكن أنه تستنزف طاقتك ووقتك دون يعني تقدير. فإهمال احتياجاتك الخاصة إرضاء الناس ممكن أنه يأثر بشكل كبير جدا، لأنه اللطف غالبا ما يرتبط بمتلازمة إرضاء الآخرين، وأنت حتى لازم يعني تخليهم يعني بالعمل بالبيت بالشارع في أي مكان تحتاج إلى أنه يعني ترضي هذول الناس، يعني عندما تقضي كل وقتك في محاولة يعني جعل هذول الناس يكونون سعداء وتكون طاقة إيجابية بيناتهم وتتجنب الخلافات، فأنت بالتالي راح تخلي مشاعرك واحتياجاتك وأهدافك في المرتبة الأخيرة، وهذا ممكن يؤدي أيضا إلى شعورك بالإحباط الداخلي والإنهاك. فممكن أنه أيضا كبتل المشاعر الحقيقية، لأنه الشخص اللطيف زايد عن اللزوم يعني مو الشخص الطبيعي يعني أوكي، بس هذا يعني ما يقدر يقول لا، يخاف يقول لا، أو يعني أي تعبير عن غضبه أو انزعاجه حتى ما يفسد الصورة المثالية لل يعني للطيبة، أو هذا الكبت المتكرر للمشاعر، فيبدي يخفي، يبدي يكبت، ويؤدي أيضا مع الوقت إلى تراكمات نفسية، إلى انفجار مفاجئ، أو يترجم على شكل قلق وتوتر دائم. فأيضا بالتالي يعني جذب الشخصيات السامة، هذول اللي يتصيدون بالماء العكر ويردون يعني هيك شخص يستغلونه، فيعني مباشرة ينجذبوا له مثل المغناطيس، يعني أصحاب الشخصيات هذول شايفين روحهم متكبرين مدري على شنو، النرجسيين، استغلال، يمتلكون أيضا رادارات دقيقة حتى يكتشفون مثل هذول الأشخاص الطيبون أو الطيبين، يعني لي يعني يسهل أيضا التلاعب بهم عاطفيا، ولأنهم يعرفون أن الشخص اللطيف راح يعني ينطيهم يعني أعذارا دائما ويسامح بسهولة. دائما تلقى الشخص سام هو، فشي سوى هذا المقابل يبرر له دائما، لا ما كان يقصد والله هو خوش إنسان يعني، وهذه الأمور يعني. فبالتالي ضياع الاحترام والمهابة يعني في كثير من الأوساط سواء الاجتماعية المهنية وغيرها، الشخص اللي يوافق على كل شيء وما يدافع عن حقه بقوة، هذا ينظر له على أنه غير قادر على القيادة أو اتخاذ أي قرار من القرارات المصيرية، القرارات الصعبة، ممكن أنه قد يضيع عليك أيضا فرص تستحقها أنت، ممكن أنه يعني تفوتك يعني فت فرصة بالعمل بمكان معين، تنتقل لغير قسم،
غير شعبة غير مكان تترقى، يدزون إيفات مكافأة مدري شنو، يعني هاي سوالف الزينة ما تجيك، يعني إنه يقول لك هذا مو خنسكت حلق فلان وهذا كل شيء خلصنا منه، هذول الناس يردون يمشوهم. فبالتالي الحل أو الهدف يعني مو أن تتحول إلى شخص قاسي وأناني، بل إنه يكون موضوع شوية متوازن لطف، يعني إنه تتحط حدود صارمة وتعرف إنه يمت تقول لا، أكيد بأدب وبحسم. وعندما يكون الشخص أيضا يعني فوق طاقته أو يتعارض مع مصلحته الشخصية، فبالتالي إنه لازم يعني أكيد تغلب المصلحة يعني الشخصية. أكيد إنه البعض إذا كانت أمور بسيطة يعني، بس إنه تكون أمور يعني تتطلب المصلحة العامة، لا الموضوع مختلف طبعا، لكن نحكي على الأشياء الشخصية. تحترم نفسك وتتذكر أنه أنت قيمتك لا تقاس بمدى خدمتك للآخرين، لكن تكون إنسان جيد ومحترم لذاته.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو تايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث: هل للإنسان وجوه متعددة؟ تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: هل للإنسان وجوه متعددة؟ هذا سؤال قد يخطر ببالك عندما ترى بعض من تعرفهم أو لا تعرفهم، وهو يقابلك حينا بصورة أليفة ومحببة للنفس تدفعك للوثوق به والأخذ بمشورته، وحينا آخر يقابلك بصورة منفرة وبغيضة على النفس تدفعك للتردد في التعامل معه والخوف من منحه ثقتك، فلا تجد مبررا لهذا التقلب في طباعه، خاصة إذا كانت الظروف هي ذاتها في الحالتين، لكن ردود فعله تختلف حيال الموقف ذاته، وهو اختلاف لا تفسير له سوى أنه اضطراب نفسي قد ينتابه لسبب أو لآخر، وهو أمر يبعث على الحيرة والقلق، خاصة لدى أولئك الذين ينظرون إلى الحياة بتفاؤل يحجب عنهم سلبيات الحياة والناس، رغم ما في الحياة من تقلبات ورغم ما في الناس من تحولات مزاجية لا تستقيم على حال. فالناس بصورة عامة مهما بلغت درجة التفاؤل لديهم، ما زالت نفوسهم لغزا محيرا يقف علماء النفس والاجتماع أمامه عاجزين عن فهمه. فالإنسان الذي اكتشف الكواكب الأخرى ووصل في مخترعاته ومبتكراته لدرجة لم يصلها في عصور سابقة، هذا الإنسان ظل جاهلا بأسرار نفسه وتفسير سلوكه، وما قدمه في هذا المجال لا يتعدى الاجتهادات التي لا يلبث أن يتخلى عنها عندما يدرك أنها لا تشفي غليلة في اكتشاف عالم ذاته. فالنظريات الجديدة حول الذات الإنسانية لا تلبث أن تفقد أهميتها عندما تظهر نظريات أخرى تناقضها حول حالات هي نفسها حتى وإن تطابقت الظروف زمانا ومكانا. وتظهر حدية الطباع أكثر لدى أناس فقدوا الثقة بأنفسهم، ودفعهم عدم الثقة بالنفس إلى تصرفات غير طبيعية قد تصل إلى درجة الانحراف في السلوك أو التطرف في التفكير أو ما هو أبعد من ذلك بكثير في التعامل مع الآخرين. وربما وصل بعض الناس إلى درجة من الأنانية تحشره في زمرة أولئك الذين يحملون شعارا أنا وبعد طوفان، وهو أمر تتعقد معه الحياة لتصبح أعباؤها فوق طاقته ووقعها فوق احتماله، وينسي ذلك إنسانيته التي منحها له الخالق عندما كرمه على بقية خلقه واصطفاه على بقية الكائنات. تلك طباع البشر تتقلب حسب ظروفهم النفسية والأخلاقية، ولا يمكن مجاراة السيء في سوءه، وإلا انقلبت الحياة إلى جحيم واسودت الدنيا في وجوه الجميع، وهذا عبء على الحياة ثقيل. الحياة لا تخلو من المناغصات، ومهما بلغت حدة هذه المناغصات وتفجرت براكينها وتراكمت أثقالها، فإن الإنسان السوي يملك من الحكمة ما يجعل بينه وبين ذلك سدا منيعا يصعب اختراقه. وهذا بطبيعة الحال لن يتحقق ما لم تتوفر الثقة بالنفس وبقدرات منحها الله لأصحاب النفوس الكبيرة والهمم العالية والإرادة القوية الصلبة، ليكون من أصحاب الوجه الواحد المشرق لا من أصحاب الوجوه المتعددة الكالحة.

نعم مستمعينا الكرام، وبالضرورة أن تكون الوجوه المتعددة للنفاق والخداع يعني ممكن تكون هي طبيعة بشرية معقدة عميقة تفرضها الحياة، يعني الوجوه الاجتماعية أنه نرتدي يعني قناعا أو وجها يناسب المكان والجمهور يعني. فيعني أكيد يعني خصوصا أنه إحنا اليوم يعني في العمل في الدوام يعني في أي مكان تختلف يعني معاملتك طريقتك أسلوبك بالبيت، يعني البيت يختلف عن أصدقائك ويعني الناس اللي عندك ذكريات وياهم، يعني أيضا يختلف عن العائلة اللي هم ممكن يكونون يعني الخال والعم وغيرها، يعني أو يعني في مع كل مكان وزمان ومع كل شخص إنه يكون لك يعني الدور الخاص اللي ممكن انه الشخص يعني يتمناه. اكيد كل احنا اليوم عندنا هذه الاوجه، اكيد انه خلف المايك اليوم احنا نختلف ممكن عن لما نكون براحتنا يعني قاعدين وفي جلسه مع اصدقاء، تختلف اكيد طريقه الحوار واختيار المفردات وغيرها ايضا من يعني الشخصيه تكون مختلفه. فبالتالي الانسان يعني يكون في متعدد الأوجه بسبب هذا الموضوع، يعني الوجه الظاهر هو ما نرغب في أن يراه الناس من القوة النجاح التماسك اللباقة، هذه يعني الوجوه الظاهرة. يعني ممكن أن البعض يخفي مثلا المخاوف الشكوك الحزن الأحلام البسيطة يعني ما تنقال، يعني مو كل شخص يقدر يسولف بهذه التفاصيل مثلا اللي ممكن تكون لأشخاص قد يكونوا قريبين من عنده. يعني فالإنسان يعني بالتالي يعني ممكن أن يكون كتلة من المشاعر، فوجه الإنسان في لحظة الغضب يختلف تماما عن وجهه في لحظة التجلي الإبداعي أو الهدوء أيضا. فبالتالي الظروف والمواقف الصعبة هي التي يعني تطلع الجوهر أو الوجوه أو الجوانب في شخصيتنا، مرات انه ما تعرف يقول لك شو تغير الشخص. يعني لما حكينا بهذا الموضوع تغير شكله وطريقته بالكلام تغيرت، فمرات انه انت مخلفت شخصية معينة في بال الناس في بال الجمهور، وبالتالي يعني لما يكون اكو موضوع فعلا يمس شيء معين راح تظهر الشخصية الحقيقية.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنت أكون في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار. نلتقيكم إن شاء الله يوم غدا بإذنه تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ولد.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
1: بالخير والعافية والسلامة، نطلع عليكم بهذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM ومن داخل مول بصرة تايم سكوير. كل التحية طيبة لكل مستمعي برامجنا المنوعة ولكل متابعي برنامج مزاج الناس. بهذه الساعة رح يبلش وياكم مشوار حلقة اليوم من داخل أروقة مول بصرة تايم سكوير. وسأكون معكم أنا أنفال ربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. الفترة الأخيرة شفنا ترندات وهواي دخلت على حفلات الزفاف، من الدخولية الغريبة والتصوير المبالغ به والهدايا والموضة والترندات وحتى تفاصيل الحفل، كلها صارت مرتبطة بالسوشيال ميديا أكثر من فرحة العروس بنفسها. البعض يشوفها تطور وشي يضيف جو حلو، والبعض يعتبر أنه هذا ضغط اجتماعي ومنافسة ما إلها كل داعي. اليوم نفتح الموضوع ونسأل شنو الهدف الحقيقي من هاي الترندات، وهل فعلاً تعكس الفرح والحب لو هو مجرد استعراض؟ تعالوا نسمع.

0: خلينا نتعرف بالأخت ونسمع ريحة حول هذا الموضوع ونتعرف بحضرتك. مرحبا.
1: مرحب حبيبتي.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله خير.
0: أم منو؟
1: أم علي.
0: اهلا وسهلا بيك ام علي. ام علي، بالفتره الاخيره شفنا اكو هواي ترندات دخلت على حفلات الزواج، زين، يعني نشوف ونلاحظ الدخوليه الغريبه، رقص العروس، الهدايا، المشاهير والفنانين وجودهم بهاي الحفلات، ترندات وتصوير قد يكون تصوير مبالغ به، فاكو هواي تفاصيل ما كانت موجوده بالسنوات اللي مضت، زين، فاحنا نريد نسولف بهذا الموضوع ونفتح هذا الملف ونسمع رايك. برايك ليش الناس صارت تركض ورا الترندات بحفلات الزفاف؟
1: ما ادري، ما تحب الشهره، ما ادري الفيكه، يعني تفيك، انا اقول تفيك هاي العالم، يعني كنا وين وهسه وين، يعني حتى بناتنا قاموا يفكرن، يعني يفكرن فوق فوق، يعني يريدن هيك، اريد هيك. العروس كانت قبل تستحي تواوع للعريس، يعني تستحي بكل شيء، هسه ترقص وتقوم وترقص، يعني هو يستحي هي لا، بالعكس هي ازيد من عنده صيح له، وبعد هواي شغلات صايره.
0: نعم،
1: مو حلوه، يعني مو هذا وقتنا، مو حلوه.
0: يعني ما تتمنين؟ انت صار لك ايش قد من متزوجه؟
1: صار لي 22 سنه.
0: على مدى 22 سنة وإحنا يوم عن يوم جاي نكتشف شغلات وجاي تصير أفكار جاي تجي من الغرب، زين، فهاي أنتي ما يراودة شعور أو إحساس أو تتمنية تقولين ولو أعيش هاي اللحظة لو ينعاد حفلة الزفافي؟
1: لا والله ما فكرت، يعني شفت كل شيء هسه بهذا زمننا، شفت أشكال ولا، بس ما فكرت يصير هيك، يعني اكتفيت بعرسي وهاي بس.
0: أم علي عندك بنات؟
1: عدي 2.
0: الله يحفظهم ويخليهم إليك. اجوا وقالوا لك شفنا هاي الحفلة، على قولتك انه يبدون ياخذون افكار ويتمنون ويردون. تتمنين؟ عندك بنية متزوجة. صار لها قد من الزوجات؟
1: صار لها سنة وشوية.
0: سويتي لها حاولة انه تدخل هيك افكار بالحفل لو كانت حفلتها ببساطة؟
1: ببساطة، صحيح هي طلبت قاعة ولبست بدلة، بس بدلة يعني مو مثل هاي البدلات، لا، أردان مالتها هاي هم مستورة، رقصت هي وزوجها يعني شوي، بس مو بالغت مثل الباقيين. يعني أنا أمس شفت، ما أدري، ممثلة هاي يعني شفتها ترقص، يعني مو طبيعي رقصها، ولو شغلات تسوين حتى الميز جرته، ما أدري شو تسوي.
0: في بعض الأحيان إحنا نشوف على السوشيال ميديا بعض من المقاطع إنه ما تعجبني، نوصل إلى مرحلة ودي أعلق، ودي أكتب في الجملة إنه تشفي غليلي. فأنتي من تشوفين هاي التفاصيل الدخلين على التعليقات، تقرين، تشوفين آراء الناس بهذا الموضوع؟
1: مو دائما يعني، بس عوفة ما أباوع لي، حتى ما أباوع لي هذا الشيء. قلت لك أمس شفت هاي المقطع، هاي الممثلة عفتها، يعني سولفون بيها، شوفوا هاي شلون لابسة، شلون ترقص، شلون هاي. قلت لك عندي بنية هسه بالرابع أدبي، كون هيك أسوي، كون أسوي هيك عفلة، كون أزوج لواحد من برا يجيب لي هيك، يسوي لي هيك. وين رايحة أنت بيا تفكير؟ قلت لها هذا التليفون، قلت لها إحنا هذا طبعنا، يعني ليش إحنا نخرج، يعني إحنا هذا أسلوبنا، هذا ليش إحنا يعني نسوي شغلات، هاي الشغلات قلت لها مو حلوة، جوز يعني المشاهير تسويها احنا ما نقدر نسويها.
0: زين، تشوفين هسه هاي الحفلات الزفاف على قولتك المشاهير والفنانين اللي جاي يصير بشكل مبالغ به، تتوقعين والترندات اللي موجودة بهاي الحفلات بدت تخالف عادات وتقاليد المجتمع؟ احنا كمجتمع عربي اسلامي
1: طبعا خالفت هواي، يعني قام يحطها بالسيارة بالصدر العروس، والسيارة مفتوحة وكلها تشوفها، يعني ما يصير هذا الشيء، أنا مو ويا هذا الشيء.
0: زين، برأيك أنت ذكرتي أنه عندك وحدة من بناتك بدأت تفكر بهذا التفكير، أكيد هو السوشيال ميديا والتليفون والإنترنت بدأ يعني غير هواي من أفكار الشباب والبنات. برأيك البساطة بالحفلات الزفاف اللي عشناها وعاشوا أجدادنا وأمهاتنا اختفت لو بعدها موجودة؟
1: اختفت. قبل صحيح احنا اكو تختلط الزلم ويا النساء، بس شنو، مو بهاي هسه عندنا هسه، يعني انا ادرب امي واجدادي حدود، يعني أنا أتذكر بعد نصغيرة يسوون بالنادي حفلة بس شكل إحنا خلط يعني مختلطة زلم ونسوان بس مو لهيج توصل كل من وعليكم السلام يعني كل من قاعد يعني مو مثل هسه يعني صار فساد ومدري شنو هواي شغلات ترى صارت حتى هذا الموبايل بنات هسه خرجت عن طاعة أهلهن يرحن يطلعن يسوون يعني هيك
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك عيني مع السلامة
1: سلام نسمع

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: منو؟
1: ام مصطفى.
0: اهلا وسهلا بيك ام مصطفى. مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
2: مصطفى.
0: اهلا وسهلا يا مصطفى. مصطفى انا دخلت وحسيت انه انتم تردون تبلشون تختارون وجبه. طيب راح نسولف وياك ام مصطفى ونسمع رايك ووجهه نظرك بحفلات الزفاف بالاونه الاخيره بدات تختلف، ممكن حتى تختفي جزء من عادات وتقاليد مجتمعنا. احنا كمجتمع ذكوري، مجتمع عربي اسلامي، بدأت تدخل الافكار من خلال ما نلاحظه احنا على السوشيال ميديا، تجي افكار نستغرب عليها كعروس زين، والمعروف عن العروس بهذا اليوم وان هو عافية.
1: يعني هي قبل المتعارف عليه ان العروس عندها حياة شوية، عندها خجل، يعني تكون يعني داخلة على عائلة جديدة ما تعرف انه ما رأسا هيك يعني ابيعوها، للأسف تترك انطباع حلو، تترك انه وللأسف اشوف يعني هسه حتى حاليا الاولاد او احنا بمجتمعنا نقول الرجال او الذكور، ما ادري يعني حتى غيره ماكو، يعني انت من تطلعها وتعرضها قدام الناس هذا الشيء صحيح او لائق؟ بس هذا اللي اريد، يعني لائق هذا الشيء؟ احنا هسه كمجتمع اغلبيتنا ترى ما يقولون يطلعونهن، يعني ابد ما تطلع لا يعني على السوشيال ميديا لا على، يعني هو مصور ويدخل وما يخلونه اذا مو امراه للصور الصوري تصوير يعني، وما اعرف بس هي شو الناس انجرت ب خلينا نقول بسبب لفظ الحريه او ثقافه، او ترى الثقافه مو بالتعري، يعني انت تقدر تظل مثقف كنقاش، تعرف تناقش، تعرف تسولف، تعرف تحاور ثقافتك انه توصل بالدراسه، ثقافتك انه تثقف نفسك، يعني تنطي مجال الاهل بيتك داخل بيتك، مو تطلع تعرضهم داخل التلفزيون او داخل مواقع التواصل الاجتماعي. يا ريت ينتبهون يعني بس لهاي الفقره شويه.
0: زين ام مصطفى، ابري شنو الهدف الحقيقي والغايه الرئيسيه من هاي الترندات اللي جاي يصير حفلات الزفاف؟ شنو الغاية؟ انت تقولين الرجل لازم يكون كذا، والعروسة بصفة العروسة اكو نوع من الخجل والحياء.
1: يردون ما ادري، يعني قلت لك هاي الشغلة انه يردون يفسدون المجتمع ترى بين قوسين، يعني يردون انت منتبهة هسه هواي صارت كثرة، يعني ولو هم راح ندخل يعني بصلب غير موضوع، انه هسه البنية ترى يعني صار تليفون عتها تقدر تطلع، تقدر هم هسه من خلال هاي التصرفات جاي يخترقون ترى دماغها، صحيح لو غلط الحكي، يعني هي جاي انه يوصلون الدماغ، تشوفي شنو جاي يرسخون بعقول المراهقات هسه، يعني البنية ترى الفاهمة والكبيرة ما تقبل هذا الشيء، بس المراهقة جاي تنجرف ورا هاي الاشياء، وهاي الاشياء مو حلوة، تترك آثار سلبية مستقبلا، يعني ماكو محافظة احنا قبل وين عاداتنا تقاليدنا بالعراق، يعني كل شيء ترى بوقته حلو وكل شيء له يعني حدود، كثرة هسه هاي مال انه البنية تطلع العفو من الطريق على اللفظ وتنقتل ويعني وتوصل، بس هي يعني الهدف من عندها انا اقول انه يردوني شلون اقول يحذفون او يفقدون هاي التقاليد، يعني يخلون الناس تعوفها وتركض ورا شيء اسمه حرية، هو مو حرية ترى، لا انا اقول بين قوسين قلت لك شو العفو على اللفظ اكررها فساد، يعني جاي يخلون الناس انه انت ببيتك هادي مارس شنو اللي تريد تسوي، بس خارج البيت لا، إلى حدوده، يعني بالبيت إن حدودنا، من نطلع برا إلى حدوده، من قلت لك هاي سوالف هواية يعني جاي أشوفها تتكرر الصراحة، والتصوير ما تصوير هسا أنت من خلال التصوير هواية ترى جاي يصير مشاكل، زين أنت حتى التليفونات هسا هاي الموبايل إنه أصور إنه أسوي هم غلط، أنا أصور وأدز أصور، يعني
0: أتوقع ما أعرف يعني أم مصطفى، وهم أحب أسمع رأيك بهذا الموضوع، إنه الناس بدأت تهتم بفرحة العروس والعريس ولا هي بفرحة التصوير والنشر والسوشيال ميديا والمحتوى هذا التصوير؟
1: مظاهر صدقي، بس مظاهر
0: صارت جدل،
1: يعني بس مظاهر، شوف أنا هل قد سويت، شوف أنا هيكي، شوف أنا ما أدري، يعني هو صاير سباق إنه تعرض عرضك قدام الناس، يعني هسا يجوز أكو ناس من راح تسمع هذا الحكي أو شوف هاي متخلفة، لا مو تخلف، إحنا دا نريد نرجع على عادات قبل وتقاليدنا مال قبل، مو تخلف، أنا أشوف بالعكس قبل أنت ملاحظة حتى أكو حنية، أكو ترابط بين الناس والأسر، هسا ما ملاحظة تفكك، انت ملاحظه هسه حتى داخل البيت ناس ما تقعد على وجبه قبل عائله ايش كبرها بالبيت، يعني اكثر من عائله بالبيت وكلها تقعد على وجبه وحده، كلها تقعد على صينيه وحده، حنيه واحد يحبته. هسه جاي اباوع يعني هواي شغلات تغيرت، وبسبب ما نرجع نقول حريه، هي بين قوسين مو حريه، تفكك ترى للمجتمع. هسه جاي اشوف هواي ناس هذا جاي يخرب ويا اخوه، وهذا ما يحكي ويا اخته، وما يقعدون ما قبل مو كنا احنا يعني قبل هسه انا ثمانينات قبل اتذكر نقعد كل احنا على وجبه واحده، هسه كل من هذا اكل وشغاله بالتليفون. انت قاعده بالبيت بس ما قاعد همي انا واحد ويا الثاني، كل من لا كل من منعزل بعالمه وتليفونه، يعني حتى ماكو وجبه تجمعهم انه يقعدون. وصاير تباهر، هاي هسه الشغله اللي حكيتيها، شوف انا سويت تصوير، شوف انا لبسه وهالقد، شوف انا اجا وهالقد، شوف انا اجاني فلان وما ادري، يعني قلت لك مظاهر ترى. اي مظاهر
0: حبيبه قلبي، شكرا لك ورايك يا عيني، مع السلامه.

0: نتعرف بالعائلة ونسمع رأيهم حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم نور.
0: أهلا وسهلا بيش أم نور. مرحبا.
2: مرحبا عمري.
0: اسم حضرتك؟
2: نور.
0: أهلا وسهلا بيك يا نور. أم نور ونور، إحنا حابين نسمع رأيكم موضوع الترندات صارت بحفلات الزفاف بالفترة الأخيرة. أكو هواي جاي لحظة إحنا على السوشيال ميديا حفلات زفاف نستغرب وبيها هواي علامات استفهام، نقرأ تعليقات ممكن وانتقادات جاي تثير جدل، يعني هي هاي الترندات جاي تثير جدل، بنفس الوقت ممكن جاي ترسخ أفكار بعقول البنات والشباب، وبنفس الوقت إنه مو بس إثارة جدل، إنه لكسب المتابعين والمشاهدين. ما جاي نلتمس أكو حب ما بين الطرفين، أكو حفل زفاف خاص بالعروسة الفلانية، تحسين فعلا أكو حفل الزفاف بقدر ما هو استعراض، هواي شغلات مبالغ بها. أسمع رأيك أم نور، ليش الناس صارت تركض ورا الترندات بالأعراس مع أنه قبل كانت الأعراس بكل بساطة؟
1: قبل كانت بساطة صحيح، أكثر بساطة، أكثر بها يعني شغلات حلوة يعني وتظل راسخة يعني. هسه لا، كثرة الأعراس وكثرة القاعات وكثرة هالترندات، يعني يومية قاعد ينزل ترند، يعني ترند يعني يختلف عن ترند القبله، فأكو يصير ترند مبالغ به يعني.
0: شو تأثير على الشباب والبنات؟
2: طبعاً أثر،
1: طبعاً أكيد أثر، أكو بيهم أثر عليهم، يعني يقول لك إحنا ليش ما نسوي مثلهم؟ سووا مثلهم، نحب خل نسوي هاي الفكرة نجربها ونسويها، بس ما يدروا إنه يعني هاي تالي ورا فترة يعني هم يقول أنا شلون سويت هيجي؟ أنا المفروض ما أبالغ، مو أمشي ورا الترند وما أمشي ورا السوشيال ميديا، يعني مو كل شيء واحد يقلده.
0: أنت تتوقعين هاي الترندات بدت ترفع من تكاليف الزواج بشكل مبالغ به؟ يعني احنا قبل ما كان اكو ترندات، ما كانت اكو ذيك التكاليف والعبء على كاهل الزوج بقدر ما هسه.
1: طبعا هاي تكلفة هواي، يعني اكو مرات الشباب يعني ما يقدرون يوفرون هاي الشغلات، اي يصير مشاكل وتصير يعني اختلافات بين العروسة بين العروسة بين اهل العريس، تصير يعني العروسة متطلباتها هواي، إذا تمشي ورا الترندات ورا السوشيال ميديا، طبعاً الرجال يعني ما يقدر، مو كل واحد يقدر يوفر هذا الشيء، ممكن توفر هاي الشيء، فهذا كل شغلة يعني غلط يعني وخطأ، يعني واحد البنت يعني ولا العروسة يعني تمشي ورا يعني هاي قلتش ورا كل ما أشوف غلط، يعني ما يصير، لازم هم تفكر بي الحياة، مو بس كل ما أشوف يعني. أنا حصير استقرار بيناتهم، يعني إذا شافت العرس مثل العرس لا ده تريد أن هي تشقع هي تشوف استان هي تريد أن هي تسوي لي شغلات، يعني مرات أكو بيها يقبلها سوى مضطر مثل قلك ما يخالف رح أخذها، وفرحة عمرها والعرس أول مرة وآخر مرة يعني فرحة العمر، بس إذا راح تمشي تستمر على هيك شيء يعني حياتهم راح تصير بيناتهم مشاكل تالي.
0: أم نور، بما أنه نور مقبل على الزواج زين والله يوفقها ويسعدها ان شاء الله، انت كأم نور ممكن نور عندها فد افكار معينه تعارضيها انت تقولين لا هاي مكلفه، لو مرات شو تقولين؟ تقول لا هي هالفرحه هاي زين وهاليوم هذا خلي تفرح خلي تعيش حياه هذا اليوم، يعني انت ممكن تبررين للموضوع ولا تقولين لا ما لها كل داعي، يعني هذه ترندات ممكن تكاليف تكلفها على العريس، ولا لا تقولين تكونين من جانب فكره نور؟
1: بالنسبه لنور، نور ما رادت يعني تسوي حتى لا حفله لا قاعه لا شيء، يعني سويت رادت تسويها بسيطه، انا كأم تمنيت يعني فرحه بالعمر لها، تمنيت تسوي لها يعني بقاعه بس مو بتكاليف مو شيء مبالغ، يعني هم نقدر العريس هم على ذنب هم وراء يعني وايد مسؤوليات وهاي، اي قلت لك يعني حلوه لها فرحه يعني انا اشوف بنتي يعني عروسه وبدله وفستان وقاعه وهاي، بس قلت لك يعني بحدود بساطه مو مبالغ، ما نضغط على العريس.
0: شنو الفرق أم نور بين الفرحه الحقيقيه بهذا اليوم وبين محاوله جذب الانتباه واثاره الجدل؟ هسه احنا مرات مو جايين الصفح جاي نلاحظ لا اكو هنا استعراض، ما جاي نحس اكو فرحه بين العروسين، بس لا ممكن هنا اثاره جدل، هاي الحركه وهذا الترند هو قاصدين لاثاره الجدل والانتقادات.
1: صحيح اكو بيهم يعني يسوون حركات ويسوون يعني تصرفات مو قصه يعني هم مال شعور الفرحه، يعني احتمال يعني يردون يغيظون احد يردون يثيرون يعني شويه يعني ما يعني ما هي حلوة يعني. يعني كل ما إنسان يعني عروس والريس يعني فرحتهم يكون يسوونها يعني الناس تفرح لهم مو بإغاظة يعني أغيضا فلان وأغيضا بحركة بتصرفه يعني أكو مرات يعني رقصات وتصرفات عروسة ولو عريس ما تليق ما تليق يعني لازم واحد هم يخلي يعني هاي الجايين الحضور هم لهم احترامهم أنا أفرحهم ما أغيضهم.
0: سؤال أخير أم نور حضرتك تتوقعين بالمستقبل والأيام الجاية إحنا يوم عن يوم جاي لاحظ هواي أمور جاي تتغير بمجتمعنا تتوقعين بالمستقبل الأعراس تصير أبسط وترجع لأيام البساطة والأكثر مبالغة
1: بعد يعني هو لو واحد يريد يفكر يفكر عدلها يسويها وسط لا هي ما قبل قبل ما العلم قبل أحلى يعني قبل حتى الأعراس صارت بالبيوت متعب البيت والعروسة وخلونها يعني حلوة هسه لا تعال خذها بالفندق يعني خذها وراح ولك تجي ليوم ثاني يجيبونها للبيت يعني شغلوها وما تدرين السوشيال ميديا يومية لشي والناس أذواق والناس يعني كل من تصرفاتها أكو بهم لا أقول لك إحنا ما نرجع هذا قديم وما أدري شنو هو ما نقدر يعني أكو ناس تعال تحب البساطة.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك ورأيك يعني مع السلامة.
1: مع السلامة بعد روحك.

0: مبروك وألف مبروك.
1: مرحبا،
2: أهلا وسهلا.
1: أم منو؟
2: أم علي.
1: أهلا وسهلا بيك أم علي. أم علي، اليوم إحنا نريد نسولف على الترندات اللي جاي يصير بالفترة الأخيرة بحفلات الزفاف. زين، حسب وجهة نظرك أنت من تلاحظين هذا على السوشيال ميديا تنتقدين ولا تقولين حرية شخصية الواحد المفروض ما يتدخل؟ هو هذا اليوم يوم،
2: هم كأشخاص يعتبرون بالنسبة لهم هم حرية شخصية، بس أنا بالنسبة لي يعني كمجتمعي أنا كبيئتي ما أعتقد إنه هذا الشيء صحيح. يعني هذا الشيء انتقده، بس احتفظ برأيي النفسي، ما يعني أعلق.
1: حفلات الزفاف اللي جاي نلاحظها للفنانين والمؤثرين على السوشيال ميديا والمشاهير، بدت هاي حفلاتهم متأثر على ثقافة الأعراس؟
2: اي كلش مؤثرة، على الرغم انه هم من بيئة مختلفة عن بيئتك، بس هي ثقافة كلش قاعدة تأثر على المجتمع. يعني حاليا اليوم يجوز احنا جيلنا رافض، بس الصغار كلهم لا رايدين وعاجبهم، بس اكو فد مانعهم يعني شلون المجتمع مانعهم شوي.
1: اي بس ممكن العادات والتقاليد ما تحسيها بدأت شوي تختفي بسبب هاي الحفلات والترندات؟
2: لا يعني الجيل الجديد بعد ما عنده عادات وتقاليد مثل الاقدم، لا ما يؤمن بها اصلا.
1: شنو الهدف الحقيقي من هاي الترندات بحفلات الزفاف؟ المبالغ به من التصوير والدخوليه الغريبه، افكار جايه من الغرب، الهدف الحقيقي هو شنو؟
2: يعني أنا أعتقد هم كمجتمع يختلفون عنا، يعني قصدي هو هذا المجتمع عنده يعني يحب يبالغ بالإظهار، عنده يعني الشو عنده مهم، ممكن تجي له فد عروض يعني مغرية، إعلانات تجي له، ممكن أدوار تجي له من يسوي فد حركة مختلفة. يعني
1: ما تعكس، ما تحسين أنه تعكس الفرح؟ تحسين فعلا فرح وأكو حب بين الطرفين؟ ممكن صار هذا الترند او صار هذا الحفل الضخم،
2: هو بيه فرح، هم مو فرحانين بس بطريقتهم، يعني هم فرحانين بطريقتهم.
1: حضره جنابك يا ام علي، شنو الفرق بين الفرح؟ انت تقولين فعلا انا جاي احس اكو فرح، بين الفرح الحقيقي وبين محاوله جذب الانتباه واثاره الجدل؟
2: مو احنا هم فرحانين، يعني انا شلون، يعني انا دائما اقول انه كل بيئه لها، انا هاي بيئتي هاي طريقه فرحي، هاي البيئة هيش طريقة فرحهم، كل بيئة لها طريقة بالفرح. ف يعني أنا أتوقع هي بيئتهم هيش طريقة الفرح مالتها، بس الخطأ إنه إحنا شفناه. يعني أنا قبل أقول إنه كل بيئة من حصرة بيئتها، حاليا السوشيال ميديا خلى أكو كل بيئة ماكو خصوصية. يعني أنا قبل مثلا أكو واي بيئات أنا ما أشوفها بحياتي، هسه حاليا بهذا العصر لا، كل البيئات متاحة، يعني أنا أقدر أشوف الكل. أكو ناس قبل إحنا نسمع بيهم بس عمرنا حياتنا ما شفناها، فحاليا أتوقع هم هاي طريقة فرحهم، بس إحنا الخطأ إنه إحنا شفنا، إحنا كمجتمع كنا ما نتقبل هذا الشيء.
1: زين، تأثير هذا التصوير اللي جاي يصور بكل تفاصيل الحفل والترندات اللي منع هاي الخصوصية للعائلة،
2: تأثير هذا التصوير طبعا مؤثر.
1: تصوير
2: يعني إنه كان ممكن ما يصورون أو يطلعون فد لقطات معينة أشياء يعني يتقبلها. هو أكو هسه مثلا نصيف مطرب لبناني، هو ما كلش ترند، اثنيناتهم منعوا التصوير بعرسهم، يعني هما كانوا يعني هو عرسهم هو هذا الترند ممكن يصير، منعوا نشروا بس صورتين، احتفلوا بطريقتهم هم، يعني هم لبنانيين وبطريقتهم ولهم طريقة بالاحتفال، طريقتهم أكيد إحنا بالنسبة لنا يعني جزء معيبة، احتفلوا بطريقتهم وخلوا محصور بس إنهم حتى ما يجذبون الترند وهيجي. أكو ناس لا يعني شلون نقول أي شيء يردون يفرحون بيه فسووا هذا النشر.
1: نجاح الزواج له علاقة بنجاح شكل الحفل؟ مرات إحنا نشوف يعني حفلة فخمة بمبالغ طائلة وبعدين نكتشف ورا يومين ثلاثة إنه كل شيء انتهى، هذا له علاقة بهذا؟ بما إنه أكو في بعض الأحيان تقولين نحس أكو حب بين الطرفين، فهو وفر كل شيء لهاي الحفل.
2: هو توفر من يعني شلون ضمن ميزانية توفر، يعني هو الشخص هذا اللي وفر هو غير ميزانيته تسمح فهو وفر، مو هو ضغط على نفسه وفر هذا الشيء، لا هو ميزانيته تسمح انه هو يوفر.
1: اذا كان القرار بايدك ام علي، شنو الترند اللي تلغيه من الاعراس بالوقت الحالي؟ لان اكيد انت اذا ما شفتي على السوشيال ميديا فحضرتي حفلات زفاف، فاحنا هواي تفاصيل جاي نلاحظها نستغرب عليها.
2: يعني انا بالنسبه لي الاعراس بالوقت الحالي كلها من شافه، بالوقت الحالي يعني هذا عمري احسها كلها من شافه، هي كلها قاعد دخوليه ويرقصون العرسان ويخلصون، يعني هي بس كترند انه انا ما افضل التصوير، يعني انه اشخاص غربه يصورون ما افضل، لانه هاي من يطلع الفيديو ممكن يعني ممكن يجوز نقطع عفويه تطلع بغير طريقه. اي فانا افضل يعني مال انه يسحبون النقالات كلش يعني افضل.
1: حبيبه قلبي شكرا لك والوقت، شو رايك؟ مع السلامه.

0: مبروك.
1: مرحبا.
2: اهلا وسهلا. هلا حبيبتي.
1: امنو
2: عن فدك.
1: اهلا وسهلا بيك ومفدك. احنا اليوم رح نسولف على الترندات الموجودة بحفلات الزفاف واللي ظهرت طبعا مؤخرا. بعض الترندات حسب وجهة نظرك واللي لاحظتيها على السوشيال ميديا بدأت تخالف عادات وتقاليد المجتمع؟
2: والله أنا بالبداية يعني مثل ما قلت لك من إنه أنا مو كلش يعني قوية بوسائل التواصل الاجتماعي اللي جتي حاليا، بس اللي أشوفها أكيد هي كل شيء مثير. يعني هي كل ما كل خالف تعرف اللي يعني الهدف من عدها إنه كسب المشاهدات، إثارة الجدل حول مواضيع يعني أشبه بالتافه. برأيي الشخصي إنه يعني أني مطبقتها واللي دائما أنصح بي يعني أقاربي أو اللي الناس المعنيين بي أقول يعني لا تنطوها اهتمام أكثر. فيعني أنصح أنا إنه أي إنسان يعني لا ينطيها اهتمام أكثر أو بالأحرى لا يباوعها رأسا يقلبها، حتى شنو نقل يعني إحنا بدورنا يعني ما نعرف ما نقدر نسوي أكثر منه إنه عدم المشاهدة. هي يعني اللي هم اللي يردوا يوصلوا انه إثارة بالإعجاب بتعليق راح تصعد يعني كمشاهدة، إضافة اللي تصير حديث للناس والمجتمع. أكيد هي مخالفة لكل العادات والتقاليد اللي احنا بيها، بس هي مثل ما قلت لك كل خالف تعرف.
1: أكو هاي تفاصيل لاحظ مبالغة بيها من التصوير، من الدخولية الغريبة، من الأفكار، ترندات، موضة، يعني هاي تفاصيل إحنا لاحظها غريبة. هاي تحسيها تعكس

0: فرح العروس والعريس
1: أبداً
0: ولا هي مجرد يعني استعراض أقدر أقول؟
1: أبداً لا، وكل هاي الأشياء أصلاً هي متفق عليها، واللي لاحظنا من أغلب المشاهير اللي بالوسط الفني اللي الجديدة حالياً ما طول حتى زواجهم كذا أسبوع أو كذا شهر، فيعني اللي هي كلها عادات يعني متفق عليها واتفاقات اللي أنا يعني برأيي الشخصي يعني يعني كل هاي الأساليب كلها متفق عليها، وجوز مأجورة إذا مو يعني ممكن تكون مأجورة يعني، بس الهدف منها إنه كسب للمشاهدة فقط.
0: أنتي من تشاهدين مثل هيش مقاطع؟
1: أنا بس سليمة
0: مثلاً.
1: نعم.
0: زين أو سمعتي؟
1: نعم.
0: تنتقدين ولا لا؟ شو تقولين؟ براحته، ما هي حرية شخصية.
1: اللي أشوفه أنا يعني ما يفيد الانتقاد، بس ما لا أسجل لايك ولا إعجاب اللي ولا أبد ولا أفتح الصفحة ولا أشوفه. يعني بس هي بعد تعتبر أنا ما يعني. مو أنا بمكاني أهني إنه أقول أخليهم براحتهم، لا لازم أكون فد موضوع من المعنيين من الحكومة من الفد يعني الأسس الآداب المجتمعية، لأنه هذا يمس المجتمع العراقي يمس المواطن العراقي. يعني إذا إحنا صحية القلة ما تغلب ما يعني الجزء ما يحمل على الكل، بس لازم يعني إحنا فد أكو فد جزء معين من المجتمع أو قلت ما أعرف يعني من منظمات المجتمع المدني منظمات الدينية إنه تحد من هاي الشغلة، لأن هذا راح تعكس بعض المشاهدات تعكس فد خلل سلبي للمواطن العراقي اللي إحنا مو اللي هو ما يمثلنا ولا يمثلنا ولا يمثل عاداتنا ولا يمثل تقاليدنا ولا يمثل أبنائنا ولا يمثل أبنائنا ولا يمثل ما تربينا عليها أجيالنا. إحنا أجيالنا أجيال الصمود، يعني أهلنا غير شكل، وبعد نتمنى يعني نكون إنه نخطو خطوة اللي الإنسان اللي يعني الكران المناسب للمجتمع العراقي قلت ليش المواطن العراقي.
0: زين هاي الترندات اللي صارت مؤخرا رفعت من تكاليف الزواج بدأت تأثر على أصحاب الدخل المحدود؟
1: والله برأيي الشخصي يعني أثرت يجوز على بعض العوائل أو يعني اللي بعض الشباب اللي عندهم فد محدودية بالتفكير، أما الإنسان السوي الصحيح أكيد ما راح يتأثر بهذا يعني بهاي السلبية أبد.
0: لو يرجع بيك الزمن ويقول لك تختارين يكون حفل زفافك بالوقت اللي تزوجتي به ولا بهذا الوقت بالوقت الحالي الموضة والترندات والقاعات والتكاليف والتفاصيل؟
1: يعني أنا هم سوين يعني بوقتنا ماكو يعني مو تقولين بالزمن البعيد، بس هم سويت بطاعة وسويت بكل احترام وبالعكس كان كلش حلو. هسه حاليا عندي اخوان واخوة واخوات يعني سووا بالشيء المرموق اللي يعكس هم شنو اللي يعكس انا شنو مو المجتمع شنو او اللي ترند شنو، اسوي بالشيء اللي انا اعرفه اللي احبه انا اللي يعكس وجهة نظري قدام اصدقائي اهلي ناسي اقربائي باتشر يعني بالزمن المستقبل اللي يعكس أفكاري إنه تجاه أبنائي، إنه ما راح يقولون إنه هذا أمهم أو هذا أبوهم كانوا بيوم للأيام، بالعكس يفتخرون بالشيء اللي سوينه، وأتمنى إنه يكونون يعني يأخذون الحذر اللي إحنا سبقنا أن عملنا به، سواء بعد بالكان بالزمن القديم أو بالزمن الحالي إنه أسوي الشيء اللي يعكسني أنا شنو.
0: حبيبتي سؤال أخير لحضرتش، تتوقعين بالمستقبل الأعراس ترجع على بساطتها ولا بالعكس تكون أكثر مبالغة؟
1: لا أتوقعها إيه ترجع على بساطتها إيه.
0: طبعاً وهذا الشيء نتمنى.
1: أتوقعه يعني أتوقعه، هو كل شيء غريب فد يأخذ فد منحة من الزمن ويتلاشى لا أن يزول، لأن ما يصح إلا الصحيح بالنهاية.
0: طيبة قلبي، شكراً لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا حبيبتي، حياك الله.
0: الله يحييك. منو؟
1: أم علي.
0: أهلا وسهلا بيك أم علي. أم علي، لاحظنا بالفترة الأخيرة حفلات الزفاف الغريبة العجيبة اللي ما تحسين أو تلتمسين بها نوع من الفرح بقدر ما هو استعراض. زين، فإحنا نريد نسمع منك ومن وجهة نظرك الترندات الجاي يصير بحفلات الزفاف، رفعت من تكاليف الزواج بشكل مبالغ به؟
1: كل

0: وجهة نظرك تضيف جمال للحفل؟
1: أبد أصلاً تحسين ما بيها سعادة.
0: إيش قد السوشيال ميديا أثر على شكل حفلات الزفاف؟
1: 100%.
0: بطريقة إيجابية ولا سلبية؟
1: كلش سلبية.
0: أنت ذكرتي بالبداية إنه بدأ يأثر على الشباب، ممكن يتأثر الشاب صاحب الدخل المحدود؟
1: ما يسوي، يضطر، لأنه هو ما يقدر يوصل لغيره، فيضطر ما يسوي، يقول لك أنا أسوي زفة بس، لأن أنا ما راح أقدر أوصل للليفل اللي سواه فلان، فصير مقارنات.
0: زين، إحنا جاي نلاحظ أكثر المؤثرين والمشاهير الفنانين بدأوا يغيرون من ثقافة الأعراس بحفل زفافهم، هذا بدأ يأثر على المجتمع؟
1: هواية. قلت لك هم هسه الهدف من هذا الموضوع يا ناس شوفوني بس.
0: الترندات ممكن بدأت تهدد الهوية والعادات وتقاليد المجتمع العراقي؟
1: كلش هواية، يعني أبد أشياء ما تمثل مجتمعنا.
0: أنت من تشوفين مثل هيك حفلات زفاف، هيك مقاطع، تنتقدين ولا تقولين حرية شخصية؟
1: لا أبد ما أقول حرية، أصلا ما أقدر أباوع لها، لأنه بسبب السوشيال ميديا هاي المقاطع حتنتشر برا، وحيقولون هذا عرس عراقي مع الأسف، فراح يمسنا إحنا.
0: آخر ترند شفتي بحفل زفاف؟
1: شنو؟ مع الأسف والله، للأسف أنا من شفت الفيديوهات أصلاً البنية ما أعرفها منه، بعدين قمت أبحث عن اسمها، عرفت هي ممثلة عندها يمكن دور واحد برمضان وسوت الماي السوى.
0: زين، لو كان القرار بإيدك وقالوا لك إلغي ترند من حفل زفاف، شنو الترند اللي أنت انتقدتيه وما عجبك بأي حفل زفاف بعيداً عن الترند الأخير يعني أو الحفلة الأخيرة؟
1: ضد التصوير داخل الأعراس، ضد
0: التصوير،
1: ضد، لأنه صار المقطع حتى لو أنت ما تقصدينه ينتشر بطريقة ثانية.
0: بالمستقبل وعلى الأيام الجاية تتوقعين ترجع الأعراس على بساطتها وتحسين طعم العرس ولا لا ترجع تكون يعني تزيد من مبالغة هاي الحفلات؟
1: تبقى لأنه أكو ناس بعدهم أصيلين نفسهم، الناس اللي خلينا نقول الدخلاء الجدد اللي هم مو من أهلنا، هذول اللي ما يمثلون.
0: برأيك حفلات الزواج هسه صارت تنعرض أونلاين، يعني هسه اللي جاي يصير حتى تنعرض أونلاين أكثر من كونها يعني إنه هي مناسبة عائلية خاصة بالعائلة؟
1: لا، هاي إنه أنا أنعرف، بس أنا قلت لك مثلا العرس اللي قبل فترة طاش أنا ما أعرف العروسة والعريس منه، لما شفته اضطريت أبحث عرفتها منه، فهي هاي الغاية، عرفوني.
0: بشكل عام حضرتي لجهسة بالوقت الحالي فد حفلة زفاف ممكن زعجتك؟ حسيتي انه بدت ياخذون افكار وترندات جاية من الغرب؟
1: يعني قبل اقل من شهر حضرت عرس ما افتهمت شي من العرس بقد ما سووا فقرات، ما احتفلنا، ما فرحنا، ما سوينا اي شي، قد فقر الفلاني الفقر الفلاني الفقر الفلاني، ماكو اي معالم للفرح بس شوفوا،
2: فالانسان يضطر يطلع.
0: سؤال أخير إلك أم علي، العروسة قبل وبين العروسة بالوقت الحالي شنو الفرق؟
1: لا، كان أكو عرس حفلة فرح، هسه ماكو، والله ماكو.
0: والعروسة شنو الاختلاف؟
1: هسه بس هي تسوي شكلها وتلبس، وهذا على مود يا ناس شوفوني، أنا اشتريت وأنا لبست وفستاني هذا سعره وذهبي هذا سعره، بس مو شرط هي سعيدة.
0: ممكن شكل حفلة الزفاف والترندات ونجاح هذا الحفل الفخم ممكن جاي يعكس تأثيره على العلاقة الزوجية بيناتهم؟
1: العلاقة باردة وفاشلة وممكن ما يعمر ورا فترة قليلة، بس مجرد أنه جاي يتوصل رسالة هي أو هو.
0: حبيبة قلبي شكرا لك لوقتك، مع السلامة. حزن

قبل الختام وحسب الآراء اللي سمعناها وجهات النظر في حلقة اليوم، الزواج مو منافسة ولا سباق بين ترندات، هو عبارة عن بداية حياة وشراكة بين اثنين. ممكن الترند يضيف جو حلو فرحة، بس الأهم أنه تبقى الراحة والقناعة وعدم تحميل الناس فوق طاقتهم بس على مود يرضي السوشيال ميديا والمجتمع. الذكرى حلوة والحفل الحلو يبقى، وتبقى المحبة والناس القريبة مو بعدد المشاهدات والتفاعل. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال ربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وتحيات المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

0: شوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حير.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

0: ليبا ليبا فهوى محبوبي.
1: مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

0: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المتلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
1: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم. زين وادفعها 400 بعد طبعا يأثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم، زين هاي الـ400 من غير الإيجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوينا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسه هذا اللي ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400 و500 بالشهر.
0: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفاً بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
2: والله طبعا يعني يصير بائسة، تعرف يعني احنا سرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني انا مثلا اقرا، يعني ما اقدر اقرا مثلا، يعني المرأة جوز ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، اطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. اما مثل لو بيوتنا من الطين، ولا احنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين ايام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلاً، ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب يعني ما كهرباء أصلاً، والحياة طبيعية جداً أحسن من هسه بكثير. يعني
0: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
3: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها، هسه بدت برمجة او انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعة بسبب اما صيانة او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكية الصهيونية على الجمهورية الاسلامية اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانية محطات طاقة بايران انضربت خلال هاي الحرب، فالشيء اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة او الثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصر، يقول ليش البصرة تجهيز كامل، ابو العمارة نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش انت هو بتمنى لنفسك الزينة ليش تتعب على غيرك. شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصة تعرف اجواء البصرة حارة، خاصة انه يعني الناس مرضى هواي بالبصرة تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء اكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والاطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
0: امام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية، وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
4: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل ال 250 ميجا من شركة توتال النفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250، تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
0: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
5: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
0: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
6: استعدادنا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط من الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فنفنين نتيجة الحرب انتهن توقفن، فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة، ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة.

0: تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
2: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: ألف منزل عشوائي و3 أنابيب طاقة وجرذان تهدد آثار بابل.

عندما أدرجت اليونسكو مدينة بابل الأثرية على لائحتها للتراث العالمي في تموز 2019، شعر علماء الآثار العراقيون ومعهم المجتمع والسلطات بارتياح وفخر، إذ عادة ما تسمو مثل هذه الخطوة بمكانة الموقع الأثري وتزيد من وعي المواطنين والحكومات للحفاظ عليه، والتي يمكن أن تتلقى مساعدة مالية ومشورة خبراء من لجنة التراث العالمي لدعم أنشطة الحفاظ على مواقعها كما تشير اليونسكو. لكن مدينة بابل الأثرية لم تحظى بمثل هذه الحماية من السلطات والسكان، ما بات يهدد إبقائها على اللائحة، ناهيك عن تهديد إرثها وكينونتها الفعلية. المدينة التي تقع على بعد 90 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد

حقبة كأسد بابل وبوابة عشتار وشارع الموكب، إضافة إلى أسوار داخلية وخارجية. هناك سطر حمورابي مسلته القانونية، ومنها كان الملك نبوخذنصر ينطلق لشن غزواته الكبيرة.

مدينة بابل من أشهر المواقع الأثرية في العراق، وكان طلاب المدارس يؤخذون إليها للتنزه، ويقصدها سياح من الداخل والخارج لغاية أواخر الثمانينيات قبل أن يقضي الحصار الدولي على السياحة في العراق. وأثار فيلم بابل حبيبتي فضول عرب لزيارة بابل بعد أن اتخذ من المدينة مسرحاً لأحداثه في منتصف الثمانينيات، وهو نتاج تعاون مصري عراقي من بطولة يحيى الفخراني وسماح أنور وهند كامل وسامي قفطان وإخراج فيصل الياسري. بيد أن بابل المدينة الأثرية قد أهملت منذ عقود بفعل الحروب والنزاعات التي شهدها العراق، في 2009 أصدرت اللجنة الفرعية الخاصة ببابل المنبثقة على لجنة التنسيق الدولية لحماية التراث الثقافي العراقي التابعة لليونسكو تقريرها الخاص بتقييم الأضرار في بابل، وذلك بأعقاب استخدام المدينة كقاعدة عسكرية لقوات التحالف وخصوصا الأمريكية إثر الغزو عام 2003 و2004.

لإقامة تحصينات وإجراءات دفاعية للقاعدة العسكرية في بابل، قامت قوات الاحتلال والمقاولون المتعاقدون معها ببناء سواتر ترابية وكتل كونكريتية وبأعمال حفر خنادق وحفر وقطع وإزالة طبقات من تلال ومساحات لم تجرى أعمال تنقيب فيها، ما يعني أنها قد تحتوي على آثار، وفي بعضها وجدت آثار. إلى جانب أعمال قشط وتسوية بعض المساحات والتلال الأثرية التي كسيت بالحصى والرمل وبعضها بالمواد الكيميائية، كما أحاطوا المدينة بالأسلاك الشائكة وأدخلوا الأوتاد الحديدية المثبتة لها في الأرض والتلال والجدران الأثرية. ألحقت هذه الأعمال أضراراً مباشرة وغير مباشرة جسيمة لمباني المدينة الأثرية، منها بوابة عشتار التي تضررت أجساد الحيوانات التي تزينها، كما تضرر شارع الموكب الذي كان الملك البابلي يسير عليه مع حاشيته ويصطف السكان على الجانبين لتحيته، والذي بدت آثار عجلات الآليات الثقيلة واضحة والسحق واضح أيضاً على تبليط الشارع، مما أدى إلى تهشمه. وفقاً لتقرير تقييم الأضرار في بابل، ناهيك عن وضع 3 صفوف من الكتل الكونكريتية في وسط الشارع والتي تزن ما يقارب 2 طن والتي تم إيصالها بواسطة آليات هي نفسها ثقيلة.

لذلك وعندما رحلت القوات الأجنبية عن العراق في 2011 ثم سلمت قوات عراقية مدينة بابل إلى سلطات الآثار بعد اتخاذها لفترة كموقع عسكري، استغرقت أعمال التنظيف أكثر من سنتين لرفع أطنان من النفايات والأنقاض والأسلاك الشائكة الممتدة

مساحة شاسعة مع بقاء بعضها لأمد أطول. وكانت آثار بابل قد تعرضت لأضرار عديدة قبل 2003 أيضاً جراء بناء خنادق وأبنية ومنشآت حديثة مثل البحيرات والتلال الترابية التي أطلق عليها أسماء تموز ونيسان وصدام، إضافة إلى القصر والأبنية المحيطة به والمطاعم والأبنية الخدمية وساحات وقوف السيارات. إلى ذلك يضاف التجاوزات الناجمة عن النشاط الزراعي والتوسع العمراني الذي أسفرت عن إزالة أجزاء من السور التاريخي بموجب تقرير تقييم الأضرار في بابل. مع التوسع العمراني والنشاطات السكانية على مدى العقدين الأخيرين، زاد تحول التجاور ما بين السكان والآثار إلى تجاوز يهدد المدينة الأثرية، فثمت حوالي 1000 منزل الكثير منها عشوائي بني بالتجاوز قرب الآثار. تقع 800 من هذه المنازل من جهة منطقة زوير الغربي وسنجار، بينما تنتشر عشرات غيرها في منطقة الجمجمة وهي مناطق أثرية.

بات زحف الدور السكنية باتجاه الموقع علامة خطر تهدد بإخراج بابل من لائحة التراث العالمي وفقا لقحطان عبد علي العباد الأثري العراقي الذي ترأس فريق كتابة ملف قدمته بغداد إلى اليونسكو. وكحل لهذا تفكر السلطات المعنية بالآثار استملاك هذه المنازل وتعويض مالكيها والطلب من ساكني الدور المبنية بالتجاوز إخلاءها وإحالة بعضهم إلى القضاء بحسب العبيدي. لكن المشكلة الأكبر تتمثل بثلاثة أنابيب تخترق حدود المدينة وفق مدير مفتشية الآثار في بابل حسين فليح. ينقل أحد هذه الأنابيب الغاز السائل من البصرة إلى بغداد منذ عام 1984، والآخر يستخدم لنقل النفط منذ عام 1976، أما الثالث فقد أنشأته السلطات لنقل النفط أيضا في عام 2012، وجميعها تخترق السور الخارجي للمدينة الأثرية. فجر واحد من هذه الأنابيب في السبعينيات، وعندما مدت وزارة النفط الأنبوب الثالث قبل 10 سنوات اعترضت هيئة الآثار وتخوفت من وقوع انفجار جديد يلحق الدمار بالمدينة. ويقول فليح إن وزارة النفط وافقت على تحويل مسار الأنابيب، لكنها حددت ذلك بظرف 10 حتى 15 سنة من أجل توفير الأموال واستملاك الأراضي البديلة. يضاف إلى ذلك تلوث نهر اليهودية الذي يمتد في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، وهو مجرى مائي شقه الملك حمورابي ليمر منه نابو ابن كبير الآلهة البابلية وحامي المدينة مردوخ، عندما يأتي لمحاسبة الملك على أعماله تجاه الشعب. كان الملوك البابليون يسلكون هذا المجرى في مواكب مهيبة تحف بها جموع المحتفلين بأعياد السنة الجديدة. أما اليوم فالنهر مليء بالنفايات وماؤه آسٍ. من نهر اليهودية تخرج جرذان حجمها أكبر من ابني وتدخل إلى منازلنا، قال رجل من سكان مدينة الحلة، ظهر في تقرير مصور بثته قناة محلية في آذار الماضي. مثل كثيرين أمل قحطان عبد علي العباد الأثري العراقي الذي ترأس فريق كتابة ملف قدمته بغداد إلى اليونسكو، وعلى أثره أدرجت المدينة على لائحة التراث العالمي، أن تفلح هذه الخطوة على الحفاظ على المدينة الأثرية وتحظى بحماية دولية تمنع تكرار ما حل بها في السنوات الأخيرة. من جهتها أفادت السلطات العراقية إنها تعمل على الإيفاء بمتطلبات إبقاء مدينة بابل على اللائحة العالمية، وكان البرلمان قد أقر في 2018 قانوناً جعلها العاصمة الحضارية لبلاد الرافدين، وخصص لها 250 مليار دينار، أكثر من 170 مليون دولار. قال نائب المحافظ وسام أصلان إن 59 مليار التي تسلمتها الإدارة المحلية في 2019 غطت مشروع تأهيل المدينة الأثرية وتأهيل المسرح البابلي وإنشاء حدائق وممرات خشبية ووضع إنارة داخلية وخارجية وإحاطتها بسور من الأسلاك المشبكة تمتد على 30 كيلومتراً مع وضع علامات كونكريتية.

وفي مسعيها للحد من التجاوزات وصيانة الآثار، تحدثت ليح عن عدد من المشاريع التي يعملون على تنفيذها، منها وجود أعمار صيانة في الوقت الحالي لبوابة عشتار، وكذلك برج يقع إلى شمال البوابة بدعم من صندوق النصب العالمي، وأعمال وقائية أخرى مولتها واشنطن $5,500,000. كما وضعت الهيئة العامة للآثار أكثر من 200 كاميرا مراقبة داخل المدينة، موجهة نحو الشواخص الأثرية والأماكن القريبة منها. إلى جانب ذلك، هناك مشروع آخر سينفذ في الأيام المقبلة لتأمين المحيط الخارجي للمدينة، وهي تدار من خلال غرفة عمليات واحدة شكلتها مديرية الآثار، بالإضافة إلى مشروع لتنظيف نهر اليهودية. رغم هذه المساعي الحثيثة، فإن العمل دون علم المنظمة اليونسكو أو عدم الالتزام بخطة الإدارة والصيانة داخل الموقع الأثري، وإهمال العراق إرسال التقارير لفترات طويلة، قد يشكل إحدى علائم الخطر. وفقاً للعباد رئيس فريق إعداد ملف آثار بابل المقدم لليونسكو، يمكن لهذه الأمور أن تدفع لعقد جلسة يصوت خلالها أعضاء لجنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو على إدراج المدينة في لائحة الخطر.

تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال، على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله. أول ما يلفت النظر أن القرآن الكريم القضايا المهمة اللي يعالجها ونسبتها إلى الله عز وجل يأكدها في صدر الجملة. شلون يعني؟ يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نزلنا الذكر. هل إنا نحن هالثنين يعني ممكن وحدة تكفي عنهم؟ نحن نزلنا الذكر أو إنا نزلنا الذكر، ليش إنا نحن؟ نبهي، هذا يشعر بأن أكو قضية مهمة يريد القرآن الكريم أن يؤكدها. القضية اللي مهمة ويحاول تأكيدها يأكدها بهذا اللون من التعبير. يعني ماكو احنا الآن في تعبيرنا العامي لما قضية نريد نأكد أن احنا قائمين بها، أقول لها أنا اللي سويت مو غيري. نعم، عينا هذا التعبير هدفه تأكيد القضية المهمة. ليش تأكيد القضية المهمة؟ لأن هذه القضية في واقع الأمر أكو بها مدخل، يعني يمكن أن يدخل واحد يقول أن هذا القرآن مو من السماء، فأرادت الآية الكريمة أن تؤكد هذا المعنى، قالت إنا نحن. خلينا نعرف الذكر شنو هو. إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر يعرفوه بأنه الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل. هذا التعريف اللي يعطيه صاحب تاج العروش، يقول الكتاب الذكر هو الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل، وكل كتاب أنزل من السماء هو هكذا. طيب، الحقيقة اسم من أسماء القرآن الكريم الذكر، والذكر أيضا يشتمل على العبادة، يشتمل على القرآن، يشتمل على الصلاة يسمى ذكر، التسبيح يسمى ذكر. طيب، هذني إنما سماهن أو إنما سموهن بالذكر لوجود علاقة، أكو علاقة بينهن وبين القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم يشتمل على التسبيح، يشتمل على العبادة، يشتمل على ذكر الله، فمن بعد تسمية الكل باسم الجزء أطلق عليهن لوجود هالعلاقة سموهن بالذكر. طيب، اللي يهمنا من البحث شنو؟ أن القرآن الكريم دائما يعبر عن نفسه بأنه ذكر، وقلنا الذكر ينصرف إلى المعنى العبادي، مثلا إن هو إلا ذكر للعالمين، إنه لذكر لك ولقومك، إنا نحن نزلنا الذكر. دائما القرآن الكريم يصف نفسه بأنه الذكر. يسأل سائل يقول القرآن مو مقتصر على العبادة، القرآن كتاب الإنسانية، القرآن فيه مختلف ما يحتاج إليه الناس بالتربية وبالتقويم، معالجة شؤونهم الاجتماعية الأخلاقية الاقتصادية الأسروية، صلاح المجتمع، أبعاد المجتمع كلها يتناولها بالمعالجة وبالتنظيم.
وأمر مقصور على العبادة. شنو معنى إصرار القرآن الكريم دائما على التعبير عن نفسه بأن ذكر؟ مو بس ذكر، مو بس عبادة، مو بس صلاة، لا. أنا سبق أن قلت لك أن الكون بأجمعه محراب لله عز وجل، مو بس المحراب، لا، محراب للعبادة الكون بأجمعه بشروط معينة. فإذا كان القرآن الكريم يتناول كل أبعاد الحياة، خلي أضرب لك مثلا. مثلا أنا لما أقرأ الآية، أقرأ آية من الآيات تعالج جانب من الجوانب، شنو الجانب هذا؟ مثلا الآية الكريمة تقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أشوف أن القرآن الكريم يطي الحيوانات بعد اجتماعي، يعني أن كل طائفة، كل صنف من أصناف الحيوانات أمة، والأمة أكو لها أبعاد اجتماعية، ما من أمة إلا ولها أبعاد اجتماعية. على ضوء هالآية لما أقرأها للآية شوية وأرجع إلى أصناف الحيوانات أشوف الشي يكتب علماء الحيوان عن السلوك، شنو أنماط السلوك الاجتماعي الموجود عند الحيوان. بعض الأمثلة، معروف أن الفيل إذا تمرض ما يجي مع الجماعة، يعزل روحه، ينعزل عن الجماعة ويبقى منعزل وحده، يتحمل الوحدة ويقاسي المرض، يتحمل الألم بعيدا عن الاندماج بالجماعة إلى أن يبرأ، إلى أن يطيب، يلا يعاود الرجوع إلى الجماعة، ويشعر في قرارته أن إذا دخل بالجماعة وهو مريض راح ينقل المرض إلى المجتمع، إلى مجتمع، فيبقى يعالج، إما أن يموت أو يبرأ يلا يرجع إلى الجماعة. هذا نمط من أنماط السلوك الجمعي، السلوك الجمعي الإيجابي، يعني سلوك اجتماعي. هذا رجل، هذا كائن يرى أنه ما ينبغي أن يلوث المجتمع اللي ينتمي إليه، يرى أنه ما ينبغي أن ينقل الشر الذي أصابه إلى مجتمعه، يظل بعيد عنهم إلى أن يبرأ، بعد ذلك يتاح أن يعود لهم. طبعا هذا سلوك اجتماعي، وسلوك اجتماعي مهذب، يعني سلوك اجتماعي بمثل أعلى. مثلا احنا نعرف أن الحمام كما يأكد علماء الحيوان هذه الظاهرة عنده، أن الحمام إذا مات إلفه، الطير الحمام إذا مات إلفه يمتنع عن الطعام والشراب ويحزن حزنا شديدا ويبقى كذلك إلى أن يلحق برفيقه، إلى أن يموت، إلى أن يموت. جيم. مع أن يجد البديل أمامه سواء كان ذكر أو أنثى، البديل موجود، لكنه يصر على الامتناع ويبقى يحن إلى إلفه إلى أن يموت. طبعا هذا نمط من أنماط الوفاء، نعتبره مثلا من المثل العليا اللي ننشدها في مجتمعاتنا وما نلقاها، نبحث عنها في مجتمعاتنا ولا نجدها. نلاحظ مثلا أن الإبل، البعير لا يمارس، يعني ما يزاول الحياة الجنسية في مكان مكشوف، يحاول أن يستتر عن الأعين، وهذا إذا دل إنما يدل على أن هالعملية هذا يستقدرها أمام الناس. ونمط من أنماط السلوك اللي احنا ننشده بالمجتمعات الإنسانية فلا نجد. الحصان المعروف عنا أنه لا يقع على أمه، بل
السلوك ما موجود حتى عند المجتمعات البدائية. المجتمعات البدائية قد يكون موجود عندها الانحراف، لكن هذا في دنيا الحيوان هذا موجود. اذا انا لما اقرأ هالانماط، انماط السلوك الاجتماعي الموجود عند الحيوان، وتمر علي الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ينتبه لي واضح شنو معنى أنها أمم أمثالنا؟ أن هذول أكو عندهم علاقات وأكو عندهم ارتباط، وإلى جانب هذا الارتباط عندهم نوع من المثل التي يحرصون على تجسيدها. من هنا افهم ان القرآن الكريم تناول هذا البعد فوفاه حقه. هذا جانب من جوانب الحياة. مثلا انا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا كل شيء خلقناه بقدر، على قراءة وعلى قراءة كل شيء. نعم جن. معنى الآية، مفاد الآية، أنه ما عندنا شيء بالكون هو فوضى أبدا، كل شيء مقدر إلى أبعاد جن، وهو مقدر ضمن تلك الأبعاد. خلي نلاحظ، أنا أحتفظ بعبارة إلى كريسي مورسون، هذا من كبار علماء الفلك ورجل يعتبر من قادة الفكر. كريسي مورسون يقول: من يتأمل في حجم الكرة الأرضية، ومن يتأمل في حجم الطبقة الهوائية التي تلف الكرة، ومن يتأمل في سمك القشرة الأرضية، ومن يتأمل في نسبة الهيدروجين والنيتروجين الموجودة ليتأمل بها النسب، ويتأمل وجود الإنسان وبقاء على سطح الكرة الأرضية وعلاقته بهذه الموجودات، ينتهي إلى الجزم بأن الكون يخرج من عالم الصدفة. ما أكو شيء اسمه صدفة أبدا. الأشياء التي ذكرتها يقول تدل على دقة، كل شيء محسوب حسابة بدقة، محسوب حسابة بشكل غاية بالضبط وغاية بالإتقان، ولا يمكن أن يحدث صدفة ولو بنسبة واحد إلى بليون. طبيعي كل شيء، يقول هذا يوحي بأنه منظم وبأنه خاضع إلى معادلة من أدق المعادلات. طبعا أنت لما تسمع قول هذا العالم ونظائر من العلماء تعرف معنى الآية الكريمة: إن كل شيء أو كل شيء خلقناه بقدر. الآية صريحة إذن بأن الكون الذي نعيش في أبعاده كون خاضع غاية الخضوع والدقة إلى ما رسم الله عز وجل له من التنظيم. مثلا احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. نطفة أمشاج المشج يعني الخلط، تقول مششت الماء باللبن إذا خلطت مثلا، أو مششت الرمل بالحنطة إذا خلطت. جيب نجي نتساءل شنو معنى نطفة أمشاج؟ معنى نطفة أمشاج شنو؟ كثير من الباحثين والفلاشفة يقولون يعترك في كيان الإنسان صفات متناقضة تناقض فلسفية، متناقض ديالكتيكي مثل ما يقولون، ساوضح لك المعنى. تناقض الفلسفي شنو؟ مثلا الإنسان أكو عنده رغبة يسميها غريزة، وعند عقل، وأكو تضاد بين العقل والغريزة. الإنسان عنده إلى جانب هذا مثلا
غرائز توحي بحب الجامع، وعنده ظواهر توحي او تدفعه لان يبذل مما عنده. طباحا عنده قوى متضادة متنافرة، تنافر فلسفي مو متضادة تضاد منطقي، لان التضاد المنطقي مع وجود الوحدات الثمانية مستحيل يحصل. من منطق شوي بالموضوع، بس احب شوي الفت نظرك ان لما الآية الكريمة تقول انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، يجون العلماء يقولون ان الانسان تعترف عنده صفات البيئة وصفات الوراثة. لان ابو اشياء الانسان ياخذها بالوراثة، ياخذها من امه وابوه. يعني ابوك الان اذا يعطيك جسد ضعيف، لو يجتمع العالم كله على ان يبدلك بجسد قوي ما يقدر. امك اذا تعطيك مثلا لون وجهها او لون شعرها، لو العالم كله يحاول ان يغير من وجهك ما يقدر ابدا. اكو خواص وراثية ياخذها الانسان من امه وابوه او من اخواله او من زرته، ياخذها للخواص. واكو خواص البيئة، خواص البيئة، التربة والمحيط الحضاري اللي يعيش فيه الانسان. على مع الزمن الخواص تتحول ايضا الى كائن وراثي ينتقل نسبيا. كثير اكو من النظريات تميل الى هذا المعنى، بهالخواص هاي تعترك فيما بينها، الخواص مع هالخواص، بالتالي كلها. فالنطفة تحمل هذه الخواص وهذه الخواص. انا لما اقرا نظريه العلماء واقرا الايه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، اؤمن ان الاسلام ما ترك هذا وانما عالجه واشار اليه. وهكذا يعني تيجي انت تلقى القران الكريم يمر بالاسره يعالج نظامه، يمر بالمجتمع يعالج نظامه، يمر بالتاريخ يشير الى حركته. طيب اذا عرفنا هذا كله، اذا لماذا القرآن الكريم يصر على تسمية نفسه بالذكر؟ وقلنا احنا الذكر هو بس حق العبادة، بينما القرآن الكريم حق العلم وحق التربية وحق التنظيم، بالاضافة الى حق العبادة. الصرارة على تسمية نفسه بالذكر لماذا؟ خلي اوضح لك الفكرة. الحقيقة القرآن الكريم الله عز وجل عالم بما أنزل وعالم بما خلق، ويعلم أن القرآن نزل لعلاج الإنسانية، لكن إنما يعبر عنا بالذكر دائما، لأن الذكر أشرف ما في القرآن من مضامين. شلون يعني؟ شوي اتبع لي بطل النقطة. كأنه تمام، الإنسان ممكن أن يصير عالم، الإنسان ممكن أن يصير عبقري، ممكن أن يكون أديب، ممكن أن يكون مفكر، سهل إذا شوية دبشي من الجهد نعم ينتهي. لكن الإنسان في كل تلك الأعمال ما يوصل إلى رتبة الإنسانية المبتغات إلا إذا استطاع أن يحصل على كمية كبيرة من الأخلاق. الأخلاق هي الأساس. يعني خل أبدل لك العبارة، إحنا قدرنا نركب الإنسان بطائرة ونصعد بالجو، صحيح، واستطعنا أن نستخدم الكيمياء في تنمية الناتج الزارع، ناتج الزارع بالكيمياويات، استطعنا مثلا ان نستخدم الكهرباء، لكن استطعنا ان ننشئ الانسان الذي نريده ام لا؟ طيب طيب مع الاسف لا. ليش؟ تفضل الان احنا نعيش عصر الكهرباء، والى الان انت تمر بابعاد الارض تجد جماعة تفترش الثرى وتلتحف السماء، تبحث عن الرغيف فلا تجد، تلقى اناس قد التصق جلدهم بعظمهم من الجوع، تلقى الانسانية تئن من الالم، تئن من الاضطهاد، تئن من الظلم،
اصرف بعيد هسه، خلي عنك الشعوب البعيدة عنك، تعال لشعوبنا الإسلامية. شعوبنا الإسلامية الآن تتعرض إلى أشد أنواع الجوع والقهر والحرمان، ها؟ وإحنا نبقى نعلك أمجادنا. في يوم من الأيام كانت إن أمجاد في راحت وهي راحت. يا أخي راحت، تفضل أنت الآن شوف واقعك المؤلم إلى أين. هي المسألة مو بس أنت لازم لي فرد حقنا قطعة من التاريخ، القطعة تعليقها وتردد بها كان وأسلافنا يوم من الأيام. تعلي الآن يا سيدي هذا المجتمع اللي يفيض بالبؤس، يفيض بالألم والحرمان وبالقهر وبالظلم. انت حاول ان تترسم خطى محمد صلى الله عليه واله، ليك الخطى اللي استطاعت ان ترفع الانسان من الجهل، من القهر، من المرض، لكن ليك اللاصق بالتراب خلته يتطلع الى السماء، ذاك اللي كان يبحث عن الرغيف خلته غارق بالنعم يمينا وشمالا، ذاك اللي كان موطئ الأقدام استطاعت أن تخلق منه بطلا يتملاه التاريخ بإعجاب، ها؟ بس وين هذا؟ أين نحن من هذا؟ يقول واحد من شعرائنا المعاصرين: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مضرب خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم؟ كم تخطيت على أعتابه ملعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت كأني شاحب مئجري فوق جباه الأنجم. اسمعي نوح الحزانة واضربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، ودعي القادة في أهوائها تتفانى في خشيش المغنم. ربما معتصما انطلقت ملء أفواه الصبايا اليدم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. في الواقع أين نحن مما سطره أسلافنا الكرام؟ والله عيب وإجراء بنا وبتاريخنا وبحضارتنا أن نبقى لا نملك إلا أن نعلك أمجادا مرت عليها قرون وقرون. المفروض أن المنبع الذي صنع الجيل الأول وهو القرآن الكريم، المنبع بين أيدينا، نفس المنبع موجود، هذولاك ناس وإحنا ناس، القوم رجال ونحن رجال. ليش يكون القرآن الكريم ما يأخذ طريقة إلى تربية نفوسنا؟ يبدو أننا ما مستعدين إلى أن نتقبل عطاء الله، عطاء القرآن الكريم، هذا العطاء اللي ولج إلى قلوب أهل الجاهلية فحولها إلى جنان خضراء. يا عطاء القرآن يصنع دنيا الحب في أمة من الجلمود. فأعود للموضوع. إذن القرآن الكريم معناه يتغافل أن علاج الإنسانية ويصر على تسمية نفسه بالذكر، لا، بل لأن الذكر أشرف ما يصنع الإنسان، لأن الذكر يشد الإنسان إلى خالقه، ومتى ما شد إلى خالقه شده إلى كل مجد. أنا إذا قربت إلى السماء استلهمت من السماء كل معاني الخير. هذا الإصرار، إصرار على أن يسميه باسم أشرف الأجزاء أو أشرف المضامين بالقرآن الكريم. طيب، هذا المعنى الأول، زين؟ أو بالأحرى الفصل الأول. الفصل الثاني، الآية الكريمة تقول: نزلنا الذكر وإنا
له لحافظون. الحفظ يسأل بعض المفكرين وبعض المفسرين يقول الحفظ المقصود شنو؟ الله عز وجل احنا القرآن احنا نزلناه نعم واحنا نحفظه. الحفظ المقصود شنو؟ يعني ان حروف القرآن كلمات القرآن ما يحصل بها تبديل مثلا لان هذا معنى من المعاني اللي يذهب الى بعضهم. احنا نشوف لا في دنيا الواقع صار شيء من هالقبيل. تدري سنة 85 اسرائيل طبعت الاف من الكتب او العفو مو سنة 85 اقدم طبعت الاف من القرآن الكريم وبدلت كثير من الايات. انا شفت بعض المفسرين المحدثين يقول اجت الى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وحولتها ومن يبتغي غير الاسلام دينا يقبل منه بلي. يعني فلا انشالتها من الآية. تجي محاولات مثلا احنا نعرف بالصدر الاول اكو نزاع حصل بين الصحابي ابي الدرداء وبين جماعة معاوية بالشام. هذول كانوا يصرون على تغيير الآية. ماكو ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة. جماعة اصروا قالوا هاي الواو نوخرها. ماكو واو. ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل الذين يكنزون الذهب. ليش يوخروها للواو؟ لان اذا وخروها تصبح الاية نازلة بالاحبار والرهبان. بينما هي الاية مو بس بالاحبار والرهبان. نازلة بكل انسان يكنز الذهب والفضة. كل من يكنز الذهب والفضة. الواو استئنافية. كل واحد يكنز الذهب والفضة. الاية تناولته. هذول اصروا على ان يحذفوا الواو. المحاولات موجودة انه تنحذف بعض الكلمات لتغيير معنى الآية كلها. لان هذا لما يجعلها ومن يبتغي غير الاسلام دينا يقبل منه اذا وخر فلا معنى ذلك ان اللي اعتنق اليهودية ما يخالف مقبول دينا والاعتنق غير اليهود. بينما من الواضح ان الله عز وجل ختم كل الاديان بالدين الاسلامي. فهذا نمط من التغيير. مثلا احنا نعرف ان كتب المذاهب الاسلامية بتنص. انا عندما انقل لك من كتب المذاهب الاسلامية نبالي بتنص على ان قرآن السيدة عائشة زوج النبي كانت الآية فيها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون بالصفوف الاولى. هذا ما موجود على الذين يصلون بالصفوف الاولى. زين هاي مثلا نمط. مثلا احنا نقرا افرض اكو ايات اخرى سورة الاعراف. كتب المذاهب الاسلامية تقول ان سورة الاعراف ثلث من عدها نعم راح ما موجود. من احنا نلاحظ مثلا اكو ايات اخرى تقرأ افرض قراءة ابي فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. قراءة ابي لا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اي الى اجل مسمى ما هي جين. مثلا اكو من هالنوع ما يروى عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وما روته كتب الصحاح ان كان يصر على ان بعض الاحكام نسخت تلاوتها بعض الايات نسخت تلاوتها وبقيت احكامها. مثل ايش؟ مثل الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة. فرجم الزاني نعم حتى ولو كان رجلا كبيرا. يقول هذه نسخت بقي حكمها ونسخت تلاوتها. القول بنسخ التلاوة معنى القول بالتحريف. نبالي يعني نقصان بالقرآن. يا شنو يعني اكو عداء ويا الالفاظ
سلي سلا الباطن داعي ومقع داوي اللفظ اذا نفس المعنى باقي المضمون باقي ليش الالفاظ تختلف؟ ب طبعا هاي الروايات اللي انقلتها عن الكتب المذاهب الاسلاميه، لكن مو معناه ان المذاهب الاسلاميه تعترف بان القران بنقص، معاذ الله. احنا ايضا عندنا روايات من النوع، احنا ايضا عندنا روايات تنص على وجود نقصان في القران الكريم، لكن اثنين ثلاثه هالروايات اللي عندنا واللي عند غيرنا نضرب بها عرض الجدار، لأن القرآن الكريم هو ما بين الدفتين، مش هبين لك شلون أن الله حفظك. خليني أبين لك وبعدين أعود الموضوع. زين؟ القرآن الكريم معنى حفظه شنو؟ معنى حفظ القرآن الكريم يعني حفظ النصوص، مو المضمون. المضمون بعدين عود إليه. حفظ النصوص، الله عز وجل حفظ القرآن من الزيادة والنقيصة والتبديل. المؤرخين والمفسرين ومنهم القرطبي يقول كان المأمون قبل أن يكون خليفة عند مجلس للدرس، عند مجلس كبير تكون عليه مختلف الأدباء والعلماء والمفكرين، خلية مال دراسة، خلية للدراسة. يقول دخل عليه رجل مهيب طويل نظيف الثياب حسن الهيئة ينفح العطر من ثيابه، وقف وأخذ يتكلم، شد الأنظار إليه، كان بليغ في خطابه في كلامه. تأمل المأمون زين، قال له ادنو الي، دنا الي. قال له انت اسرائيلي يهودي؟ لان شاف بعض ملامح عليه. قال له بلى انا يهودي. قال له ليش انت تبقى على دين اليهودية؟ انا مستعد الان اعطيك واعطيك واعطيك، شدري دام يمني اسوي لك شيء الفلاني شيء الفلاني شيء الفلاني. اخذ يمنيه بكثير من النعم، اخذ يمنيه بكثير من العطاء. قال له اترك يهوديتك واسلم تعال الى الاسلام. قال له لا افعل. قال له لماذا؟ قال له هذا ديني ودين ابائي، مستعد انا اتركه. لو اعطيتني الدنيا فلا اترك ديني ودين ابائي. ثم طلع راح. يقول مرت على هذه الواقعة سنة، بعد سنة دخل ذلك الرجل بنفسه، دخل وهو على تلك الهيئة، وقف وأعلن إسلامه، ثم وقف وشرع يذكر بعض الأحكام الفقهية فأجاد وأبدع في نقلها، وأخذ يذكر كثيرا من الأمور استحسنها منه الجالسون. صاح للمأمون، قال تعال ألست صاحبنا بالأمس؟ أنت مو صاحبنا مال العام؟ قال بلى. قال ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال والله أنا أقول لك أنا ما طلعت منك وأنت دعوتني إلى الإسلام. أنا فكرت طويلا، ظلت الفكرة تجول بذهني، فقلت لنفسي دعني أمتحن الأديان، خلي أمتحن الكتب السماوية. يقول أخذت نسخة من التوراة وأنا حسن الخط، أنا كتابتي كتابة جيدة، أخذت نسخة من التوراة كتبت عليها ثلاث نسخ، زدت ونقصت فيها، أضفت لها وحذفت منها وعبثت بها وحملتها إلى الكنيسة فبعتها، اشتريت مني وبقيت عندهم، ما لقيت حساسية إزاءها ولا واحد يتنبه إلى وجود زيادة أو نقيصة. قال أخذت نسخة من الإنجيل، نسخت عليها ثلاث نسخ وحملتها إلى البيعة، زدت بها ونقصت بها وبدلت وغيرت وعرضتها بالبيعة للبيع، البيعة المؤسسة العبادية مثل الكنيسة. يقول جبتها الى البيعة
وطرحة البيع اشتريت مني وبقيت عندهم وما بها حساسية ابدا. يقول اخذت القرآن الكريم نسخت ثلاث نسخ، بدلت بعض اياته وزودت ونقصت، اقبلت به الى سوق الوراثين، دخلت الى سوق الوراثين قل وطرحتها النسخ الى البيع اشتريت، اخذوها الوراثين يقول تصفحوها. لحقوني تعال من اين لك هذه النسخ؟ قلوا ما الخبر؟ قالوا لي هذه نسخ محرفة خذها. يقول استرجعوا اموالهم وارجعوها الي، فادركت ان هذا الكتاب لا يمكن العبث به لان الله عز وجل قد صانه وقد حفظه، لان فعلا حفظته الصدور وحفظته الاوراق وحفظته الخزائن، والله عز وجل تكفل بحفظه. جن مما يؤيد ان الكتب السماوية الاخرى صار بها عبث. شنو؟ التفت شوي الى تعبير الاية. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فبلي الآية تقول أن التوراة لما نزلناها كلفنا البشر بحفظها، دول استحفظوا من كتاب الله. والبشر البشر يمكن ان يخطئ، البشر يمكن ان يعبد، البشر يمكن ان يصدر من عنده ما ينافي الحفظ، لكن بالنسبة للقرآن يقول وإنا له لحافظه. نبالي التوراة يستحفظها الأحبار والرهبان، وعبث بها الأحبار والرهبان. شلون عبثوا بها؟ أرجوك أنت يعني لما تقرأ الإنجيل انت ما تشوف الانجيل يتحدث عن انبياء، يتحدث عن مجموعة من المنحليين. شيء غريب يعني، غريب تماما. يعني ارجوك لما يقول ان نبي الله داود عشق زوجة اوريا وارادها على كل حال، زنى بزوجة اوريا يقول زنى بزوجة اوريا وارسل اوريا الى الحرب الى ان قتل، تزوج زوجته من بعده. ما هي هذا؟ ما يتحدث عن نبي، ما يتحدث عن انسان عادي جدا عادي، حتى عن انسان مهذب ما يتحدث، مو عن نبي. الانبياء رسل السماء حملت رسالة الخير للانسانية، الانبياء مصابيح الارض، الانبياء ملاك الاخلاق. ما يمكن نبي يصل الى مستوى من هذا النوع. زين تلقى مثلا انت تقرأ بالانجيل ان نبي الله عيسى عليه السلام كان شريب خمر، التفت للتعبير، كان شريب خمر، دعي الى عرس من الاعراس، يقول اجى الى هذا العرس نفذ خمرهم، صدف العرس كانوا اللي حاضرين به كثيرين، نفذ الخمر. يقول صنع لهم هو نفسه سبع أوعية من الخمر، صنع لهم وهو كان يشرب من الخمر حتى يكمل. أرجوك يعني أنا الإنسان إذا عنده شوية احترام وشرب خمرة وعبثت بعقله يجرى به ويحتقر، ودبان يحملون عليه، الناس العاديين يحملون عليه، ويترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. ويقول أحد الأدباء في قطعة جميلة جدا يقول محمد صلى الله عليه وآله حرم شرب الطلة أو شرب الطلة، صلوا عليه وعلى آله، اذهب الى الحانة كي تلفها ان كنت لم تؤمن باقواله، فكم ترى بالحان من شارب يحرم الخمر بافعاله. انت تروح على لما تلقى دايخ سايب يتقلب بالطين، تعرف شنو ليش الله عز وجل حرم الخمر، تعرف شنو السبب.
فكان ترى بالخان من شارب يحرم الخمر بأفعالي. أرجوك أن أجي إلى قبس من السماء، أجي إلى مصدر من مصادر الهداية، عبر عنا أن شريب خمر وقاعد. هذا كتاب سماوي من النوع، حتى لما تمر بالتوراة تلقى من هالنوع عجيب، تمر بالأناجيل وبالتوراة تلقى من هالنوع. التوراة توصي اقتل، يقول له اقتل لا تبقي كبيرا ولا صغيرا. مو كتب سماء، روح السماء روح الرحمة، روح السماء روح العدل، روح السماء اللي تقول ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. هاي المضامين اللي تلقاها بالكتب المنسوبة الى السماء مضامين بعيدة تماما عن روح السماء، ما ممكن. جد إذن الكتب السماوية عبث بها، لكن القرآن الكريم لم يعبث به. جن هشا قد يقول لي واحد جن شيخنا اكو روايات بالحاد، اكو روايات عند المسلمين. والغريب اللي يلفت نظرك ان نسبة القول بالتحريف عند المذاهب الاسلامية يصل الى مستوى اذا نقيسه للقول الموجود عندنا، يمكن القول الموجود عندنا يطلع بنسبة 3 إلى 20. نعم. ومع ذلك تلقى الأقلام الزائفة مع الأسف، تلقى الأقلام غير المأمونة اللي ما عليها رقابة من ضمير تنشد إلينا القول بتحريف القرآن. معاذ الله. تفضل هذول احنا نشاهد البحث يريد الإشباع، وإن شاء الله أمر به أيضا في فترة أخرى. بس أبين لك أنه ما عندنا إلا روايات ضعيفة نضرب بها عرض الجدار، لأنه أبسط الأدلة احنا عندنا

دفتين ما بي زيادة ولا نقيصة، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا هو رأينا ورأي أساطيننا ورأي أئمتنا هذا. نعم، أما هناك روايات، أكو روايات هذه لا يعتقد بها، ما إلها قيمة، مثل ما موجود عند باقي المذاهب الإسلامية، وقلت لك أضعاف ما عندنا. ولكن جمهور المسلمين يأبى هذه الروايات، لأن كتاب الله عز وجل هو كتاب الإنسانية ولا يتطرق إليه الباطل، لا يهوى إنسان على العبث به. طيب، من هنا أكو نقطة شوية أشير لك إليها. الفخر الرازي في تفسيره لما يجي إلى هاي الآية يقول هاي الآية تدل على أن البسملة جزء من القرآن، وأكو نزاع عند المذاهب الإسلامية أن هاي بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة، ما يقروها بعض المذاهب الإسلامية ما يقرؤونها، وبعضهم يرى أنها مستحبة نبالي، بعضهم أصلا يرى أنها مو من القرآن نبالي، بينما عندنا إحنا أنها من القرآن جزء من كل سورة، كل سورة البسملة جزء من عدها. الفخر الرازي يقول هاي الآية تدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من كل سورة، لأنه لو لم يكن ذلك لكانت تكون نقيصة بالقرآن، والله حفظ القرآن، وإحنا كنا نعرف بالضرورة أن جبرائيل كان ينزل ويسمي قدام السورة، معناه أنه جزء من السورة. فالآية تقول نحن نزلنا للقرآن ونحن نتكفل بحفظه، الله عز وجل حفظه عن التحريف، عن الزيادة وعن النقيصة، بما مكن المسلمين من حفظه في صدورهم، لأن المفروض أن القرآن الكريم كان طعام المسلمين، كان غذاء المسلمين. مع الأسف يعني ما أعرف أنا اللي عايش عشوية من عندكم فترة أطول قبل 20-30 سنة، 40 سنة، يندر أن تلقى الصبح لما تمر على البيوت والشوارع ما تسمع صوت القرآن. نبالي ناس مشدودة إلى القرآن، تمر على الحوانيت تلقى كل واحد في حانوته القرآن الكريم الصبح يتبرك به يستفتح به يقرأ منه آيات، المعنى يكاد يكون عندنا يتلاشى شوي شوي. يعني يقول لي البعض ان الراديو قد يعوض، لا يا سيدي، مو مسألة الراديو يعوض، احنا بعدنا الواقع بعدنا، وهذا من سوء حظنا، لان القرآن ما يهم سواء قربنا اليه او لا، من سوء حظنا.

0: عزة على الكافرين الى اخره. هاي نزلت في الامام علي عليه السلام. يجيون يقول لا مش نحمل على الامام علي. ليش؟ لان لسان الاية لسان جمع. يا ايها الذين امنوا يعني جماعة. من يرتد يعني جماعة مو واحد. بينما يجي وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب. اي اخر ايه من سورة ابراهيم. وليتذكر اولو. هاي اولو جمع ايضا. ام جمع. يقول هاي نزلت في الخليفة ابي بكر. طيب. اذا جمع يجوز ان يعبر عن الفرد بتعبير الجماعة للتعظيم. هنا يجوز وهنا يجوز. واذا لا ما يجوز هنا ما يجوز وهنا ما يجوز. لا المسألة يعني تلك كلام على الاسف. احنا لما نجي الى كتاب الله عز وجل ينبغي ان نتبع القرآن لا ان نجعل القرآن يتبع اهواءنا. لما نريد نفسر كون مو نسحب القرآن حتى نطبق على آرائنا. انما يجب ان يكون القرآن امامنا. نعم. واحنا نتبعه نتبع تعاليمه وانهما لبإمام مبين. الامام المبين هو القرآن. جيد. نتبع تعاليمه نتبع اهدافه ونجي نفسره كيفما نحب. المضمون صار بعبث. وهي المشكلة اللي نعاني منها في تفسيرنا. يعني يجب ان نعود الى التفسير الموضوعي البعيد عن الاهواء. نعم. اعود للآية. الآية إذا نزلت في بيت أم سلمة ورسول الله صلى الله عليه وآله محتضن الحسن والحسين ويدنيهم إلى صدره وفاطمة وعلي بن أبي طالب ويقول اللهم إن هؤلاء أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولفعهم بكسائه لفعهم بذلك الكساء وأدناهم إلى صدره يشممهم عربة ويغلق عليهم حنانة.
1: تايمز سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: بينما تتسابق جامعات العالم لتحويل أبحاثها إلى منتجات تغزو الأسواق، يعيش العقل العراقي مفارقة مؤلمة. ففي كل عام تسجل مئات براءات الاختراع لتدخل أدراج النسيان بدلاً من أن تدخل خطوط الإنتاج. تشير التقديرات إلى أن الفجوة بين الاختراع والتطبيق في العراق هي الأوسع إقليمياً، حيث تعامل هذه الابتكارات كمتطلبات للترقية العلمية فقط، بينما تظل مشكلات الصناعة والبيئة تبحث عن حلول مستوردة. في مجال الميكانيك وتطوير المحركات برز ابتكار نوعي يعد بكفاءة حرارية عالية وتقليل كلف الصيانة بشكل ملموس. الدكتور سالم الملكي من كلية الزراعة نجح في تصميم وتنفيذ تقنية جديدة لحشية رأس الاسطوانة باستخدام مواد تقاوم أقصى الظروف الحرارية. فهل تجد هذه التقنية طريقها لمحركاتنا؟
3: هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتنفيذ واختبار حشية رأس الاسطوانة الغازجيت باستخدام حلقات معدنية صلبة حول غرف الاحتراق لتحمل الضغوط العالية والحرارة الشديدة، وحلقات مصنوعة من مادة مطاط التيفلون المقاوم للحرارة حول ممرات سائل التبريد والزيت لتوفير مرونة وإحكام عالي دون الحاجة إلى أسطح مستوية تماما، حيث حقق هذا التصميم تحمل حرارة أعلى بكثير. تصل درجات الحرارة في هذا المحرك إلى تقريبا درجات حرارة إلى 200 درجة مئوية، وعدم التأثر بعدم استواء الأسطح وإمكانية إعادة استخدام هذه الحلقات المعدنية عدة مرات وتحمل عزم ربط مرتفع دون تشوه دائم، مما يخفض من تكاليف الصيانة بشكل كبير مقارنة بالحشيات التقليدية، ويفتح آفاق جديدة لتصاميم المحركات المستقبلية الأكثر موثوقية وكفاءة.
2: ولا تقتصر الابتكارات على الميكانيكا، بل تمتد لإنقاذ البيئة من مخاطر التلوث الكيميائي. الدكتور عدنان بدر غالب توصل إلى حل جذري ومستدام لمعالجة المياه باستخدام التقنيات الحيوية، محققاً نتائج تفوقت على المعايير العالمية في الامتصاص الآمن للملوثات، وهو مشروع لو طبق لغير وجه الواقع البيئي في البلاد.
4: تأتي الدراسة الحالية كاستجابة للتحديات البيئية في مجال معالجة المياه، حيث نجحنا في هذه الدراسة تطوير تقنية حيوية مستدامة باستخدام الأحياء المجهرية، باستخدام الفطور لإزالة الملوثات الكيميائية، حيث أن هذه الدراسة هي حل جذري لإزالة الملوثات الخطرة في المياه. أثبتت الدراسة أو توصلت الدراسة إلى أعلى قيمة امتصاصية تنافسية من القيم المحققة عالمياً، وكذلك ركزت الدراسة على أنه هذه الامتصاصية لا يمكن تحليلها إلى المياه مرة أخرى، إنما تكون آمنة من خلال الدراسات الثرموديناميكية والدراسة الحرارية وتغطية المسام بالكامل باستخدام تقنية BET والSEN.
2: حتى في قطاع الإنتاج الحيواني حضرت الحلول التكنولوجية، حيث قدم الدكتور ماجد حسن الأسدي جهازاً للتحفيز الكهربائي يسهم في تحسين جودة اللحوم وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، وهو ابتكار يمس مباشرةً جودة الغذاء وقيمته التسويقية، لكنه لا يزال ينتظر من يتبناه صناعيا.
5: وقد شاركت ببراءة الاختراع الموسومة تصميم وتصنيع واختبار جهاز للتحفيز الكهربائي للحوم ذبائح الدواجن، والتي حظيت باهتمام وتقدير واسع من قبل الحضور واللجان العلمية. وتكمن أهمية هذه البراءة في تطوير جهاز تقني يسهم في تحسين الصفات النوعية للحوم الدواجن، ولا سيما تحسين الطراوة وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، بما ينعكس إيجابا على جودة اللحم وقيمته التسويقية والاستهلاكية. كما تمثل هذه البراءة خطوة علمية متقدمة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
2: أمام هذا الفيض من العقول يبرز السؤال الصعب، لماذا لا نراها في واقعنا؟ الأستاذ محمود الحيدري، وهو أحد المختصين في الفيزياء ومن الذين عاصروا رحلة هذه البراءات، يضع يده على الجرح مشيرا إلى الفجوة القاتلة بين الأكاديمية والصناعة وغياب الدعم الحكومي الحقيقي الذي يحول النموذج المختبري إلى منتج تجاري.
6: بالحقيقة هناك عدة أسباب تمنع الاستفادة الحقيقية من هذه الابتكارات. واحدة من هذه الأسباب الفجوة بين الأكاديمية والصناعة، حيث تفتقر الجامعات العراقية إلى حلقة الوصل أو ما يعرف بمكاتب النقل التكنولوجي بين الباحث وبين الصناعة، والباحث يركز على الجانب النظري والمختبري فقط للحصول على الترقية العلمية وزيادة الراتب مالته. اثنين، ضعف التمويل والدعم الحكومي. الحكومة لازم تدعم هذا القطاع وتدعم مبالغ مالية كبيرة لتجهيز وتحويل البراءات الاختراع إلى نموذج صناعي مختبري متطور. غياب التشريعات المحفزة. القوانين الحالية في العراق لا تمنح مهونة كافية للجامعات لتأسيس شركات ناشئة بناء على براءة الاختراع. هناك تعقيدات إدارية وقانونية تجعل من الصعب على الأستاذ الجامعي أن يكون شريكا في المشروع الاستثماري دون الوقوع في محاذير الازدواج الوظيفي. تهالك القطاع الصناعي المحلي. هذا القطاع يفضل استيراد التكنولوجيا الجاهزة والمجربة في الخارج بدلا من مخاطر الاستثمار في براءة الاختراع العراقية الجديدة.
2: في الدول المتقدمة تعد المختبرات الجامعية هي المطبخ الحقيقي للاقتصاد، ففي الولايات المتحدة واليابان تبنى مدن صناعية كاملة حول فكرة خرجت من مختبر طالب أو أستاذ. أما في العراق فما زال العالم يبتكر والمصانع تستورد والمواطن ينتظر. إن كسر جدران المختبرات ليس خياراً علمياً، لكنه ضرورة وطنية لتحويل العلم من ورق في الأدراج إلى خبز على الموائد وحلول في الشوارع.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
7: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
8: روح القصة حكاية،
7: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
8: وروح الحكاية تجربة.
7: ولأن قيمة التجربة عبرة،
8: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
7: برنامج حكايتي،
8: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
7: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
8: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

لطالما نسمع هذه الكلمة بين حين وآخر نسمع أنه هذا من حديثي النعمة، كان فقير وتحول إلى ثري. طبعا هذه التحولات أحيانا تكون إيجابية، كأن يكون الشخص اللي يزيد ماله وتكون عنده وفرة مالية لإرث لشيء طارئ في حياته، أما أن يستخدم هذا المال بشكل جيد أو أن يستخدمه بشكل سيء. وحديثي النعمة هي دائما هذه الشخصيات اللي تتحول. احنا يوم في بلدنا، بلد مثل العراق، حظينا بهكذا تحولات عجيبة ولا تخلو من اتهامات وغيرها وتأويلات. قصة اليوم هي قصة أبو كاظم، شخص حولت الحياة إلى ثري. خلينا نسمع.

أبو كاظم نائب ضابط متقاعد، مو متقاعد، من ضمن الأشخاص بعد سقوط النظام ما رجعوهم للخدمة واحتسبوا لهم تقاعد، البعض الأكثر لا، للآن مو موضوع. الرجل هو من ضمن الأشخاص اللي سقط النظام، ما عنده يعني نائب ضابط، وبالتالي ما رجع إلى وظيفته، يعني ما انخرط بالسلك العسكري كما كان. جيد، شنو عنده أبو؟ هو الرجل أساسا من كان عسكري، كانت عنده يعني نصف دولة أكثر شوية، هذا ورثه من أهله، يحب الزرع يحب الكذا، ظل يعتاش، حول هذه المزرعة مزرعته، حولها يعتاش منها هو وزوجته وابنه كاظم ورضا والبنية سارة، بنية واحدة ولد اثنين، يعيشون بيته ويشتغلون به كاظم الله كلمة لازم مسحاته، ويحرث وما وماكينة مال ماي، وما كان يمهم نهر، ما كان نهر، إنما يجيبون تنكر ماي ويخلونه يخزنون به ويزرعون، عايشين على زرع البوتيتا على الخضروات على الباذنجان وغيرها من الأمور، هذه هي عيشتهم. حشون يروح كاظم رضا يروح المكان يبيع، وكاظم يروح المكان يبيع، وحياة الرجل قانع بيها وراضي، لأنه هو أيضا كان بضابط طوع أرض في وقتها وباعها، وبدأ يستثمر بناء البيت صغير في هذا البستان، وعاش حياته بسلام. البستان يجب إحياء، يعني شلون يجب إحياء؟ مو من الأماكن الزراعية اللي موجودة أو معروفة ومتعارف عليها من الأماكن الزراعية، كأن تكون في مثلا على سبيل المثال أبو الخصيبة أو تنومة أو غيرها أو السيبة، لا، هو مكان ليس في هذه المناطق الزراعية، مما يحتاج إلى إدامة، لكن الحمد لله نجحت، نجح هذا المشروع وسد حاجتهم وقوتهم. أحيانا الرضا سعادة، هم كانوا كلش سعيدين بهذا الواقع بهذا الوضع، يحرثون ويزرعون ويأكلون، بعيدين جدا عن يعني الاختلاط بالناس وغيرها، همهم الوحيد رزقهم، تربية دواجن تربية دجاج، وحياة لطيفة. شنو اللي تغير في حياة أبو كاظم؟ أنا راح أقول لكم شنو تغير.

اللي تغير هو خلي أسميه النعمة السوداء. أكو زرع، مساحة من الزرع كانت إلى حد ما بيها وفرة، بيها تنبت الخضرة وكذا، لكن بدل النبات يذبل ينتهي، يزقونه، يجيبوا له مبيدات، خلنا نقلب الأرض، قلبوا الأرض. لكن اللي تركوه مساحة كلش كبيرة، يعني إنه الأرض جاي تنبع. طبعا هذه الرواية، هذه الحكاية على مسؤولية قائلها أو راوي اللي رواها، إنه بدت الأرض بقع سوداء، يعني مبين هذه الألوان اللي كثرت، الألوان اللي ما أن ترش ماي يتحول لون الماي إلى هذا الألوان اللي تشبه قوس قزح، هذه الألوان داخل الماء، يعني الأرض بها شنو ذابين. أكو يبدي يفكر الإنسان أكو عداوة، إحنا نايمين وإجا شخص، إحنا كارثة، إحنا كارثة، يعني إحنا دائما أصبع الاتهام مشار باتجاه أشخاص آخر. إحنا اليوم نتمرض ما نقول إحنا أهملنا صحتنا، لا، إحنا انحسدنا، وهذا وارد. شخص عنده نقص بفيتامينات بجسمه، دي دال وغيره وغيره، يقول أنا مسوي لي سحر، يروح يدب فلوسه في بدل ما يروح يدفع عند أطباء وتشخيص جيد، لا، يروح يدفع عند ذول اللي يضحكون على الذقون والعقول الجاهلة. يعني هذه الكلمة واردة مع الأسف، يعني ما أدري أنا في سياق الحديث الآن، يعني أكثر من مرة رحت أتلي طبيب وكذا تشخيص سيء وكذا، لكن بسرعة قالوا لك لا، أنت إذا ما طول ما فات بك العلاج، إذا أنت عليك أن أنت مسوي لك سحر، وهنا أنت تسترجع ذاكرة الكراهية والعداوات ومن اللي مسوي لي هنا. أبو كاظم ما يتوقع، يعني توقع هذه أرض نفط، يعني ما معقول، لا، بسرعة أحالها، وهذا طبيعي، بسرعة أحال المسألة إلى أنه أكو شخص إجا دخل إلى البستان وفرغ نفط أو رش شيء على هذه البقعة اللي ليست بالقليلة ولغرض عداوة أو كراهية، ووافقوا أولاد الرأي.

هنا بدأوا يشكون بفلان وشكون بفلان. ما معقول يعني الأرض شنو يعني شنو هذا الكمية من ليش يعني ذابين نفط يعني يذبون ماء فوق هذا فوق الأرض يزرعوها لا وأيضا ملمس دهن وراء أحد نفط هل سوى الأرض هل يجي واحد يزورهم بين حين وآخر يجي يأخذ من عندهم بسيارته يجي يأخذ منهم الخضروات والكذا فحكوا له صديقهم صديقهم وكذا قال له هاي ايش صار بينا هذا مدري منو اللي يكرهنا منو اللي حاقد علينا ذاب نفط قال له هو النفط بيه شيء يذب على مود خضرتك يعني قال له لا مسألة خضرته والخضرة بيه شيء قال له لا هذا يريد يعني فشل المشروع قال له يا بهاي نظرية ماما تركها خلي أروح أشوف قال لي الكاظم تعال عمي احفر هنا حفر حفر تواصل الحفر واصل الحفر لا بدي الأمور كلها يتعدد نفط جوا برضك يعني هذا ما أعرف أنا بالنسبة لي سمعت الحكي وارد هذا الأمر النفط يبديه جيس وبعدين قول له ينفجر بسرعة هذا اللي حسب الحكاية اللي وصلت هذه المساحة من الأرض الزراعية هي مو أرض زراعية يعني بمعنى إنما هي في مكان من الممكن أن يكون نفطي لأنه أكو حقول قريبة يعني ليست بالقريبة لكن أكو إيش سووا كلام روح بلغ بها وزارة نفط روح للسسمة خليها هي عين جو أرضك هذا ترى يمكن أن يفيدك ماديا ويحول حياتك وراح يعرفون إجراءاتنا بروح إلى وزارة كتاب داوك إجت طلعت لجنة أكدت اللجنة بالمعاينة وراحت عيناتها نعم بعد يعني تلحيظات وبعد الإجراءات وبعد الاستقصاءات والفحص الجيولوجي وغيرها من الأمور تأكدوا أنه فعلا هذا مكان نفطي الحل قالوا له بعد الحل هو احنا نحوط المكان ونبدي نشتغل نزل معداتنا لكن هذا الإجراء ياخذ له وقت ابقى تهسى مكان نائما بس إجراءات البيع وغيرها خلي احنا نعوضك فعلا هنا انكسر واسم يعني واحد يقول له بعد هذا يزرع انكسر واسم هو بالتالي راح يترك هذا المكان فبدأ يقترض من الأقرباء كذا طوني لحد ما يطون التعويض يريد يعيش بينه وهكذا مش أمور اللجنة بعد فترة طويلة قلت له لك المبلغ الفلاني فرح بالمبلغ فرح لكن كل اللي استشاره قالوا لا حبيبي روح ارجع روح وكل لك محامي راح يطلع لك ضعف هذا التعويض ارشده الى محامي المحامي راح فعلا محامي ذكي وأصيف ويعرف له بفتره وجيزه قال لا ابشرك التعويض بكذا مليون

0: نعم تم التعويض بمبلغ طبعا بعد أن استعان بمحامي.
1: الطوب
0: مبلغ هائل. شنو الفكرة الآن؟ دولة نفسها طويلة. فقال له يعني قال الآن من أم ترتب وضعك؟ الفكرة شنو؟ الفكرة معتادين على أن يكونون معا، فأكيد راح الفكرة أنه أنا اللي أقول هذا المبلغ كل كبير، راح نشتري لنا بناية مو بيت فيها طوابق كاظم إلى يتزوج بيها، وبناية مثل الطوابق وكذا مستقبلنا ومستقبلكم، وهذا المبلغ ما نعرف شو نسوي به الباقي. فعلا راحوا لأهل العقارات واشتروا، شافوا بناية حديثة البناء وكذا، لم تكتمل هيكل فاشتراها وبدأ البناء كملها. قعد هو وعائلته جوا، وظلت الاثنين اللي كاظم ورضا وسارة وي أمه وأبوه، لكن كلهم بالبيت جوا. لكن في حال تزوج واحد من أتو، هو تحديدا كاظم ابن البكر، فالطابق اليوم الفلوس كثيرة، المال موجود كله، شلون يستثمرون؟ شنو يرجعون يبيعون خضرة مثلا، يشترون بستان ويرجعون أيضا. هي أيضا الفكرة قدحت في بال أبو كاظم، أنه اشتري لي بستان في قرب نهر ونبني نهم بيت بي ونشتغل ونرتاح بها كما كنا. قالوا له يا والدي كافي كافي تعبنا، يعني الله سبحانه وتعالى رزقنا هذا المال الوفير. الخطوة الأولى إيجابية جدا وصحيحة، بناية مثل الطوابق إيش نشتغل؟ يعني هاي شلون نوظف هذا المبلغ الباقي واي؟ فبدأوا يطرحون، قال لهم خلينا نستشير، يعني نستشير فلان نستشير فلان. فيستشار من الأصدقاء من كذا شنو نشتغل. طبعا أول ما يقدم من رأي مطعم، وهذا اللي قال بناية وأجرها وعقاراتها صحيح، لكن الصدفة أحيانا تقود الإنسان، هي حياتنا تسير وتجري بالسببية. قاعد مع خال أولاده يسولفون في بيت خال الأولاد، يسولفون عن المشاريع والأفضل المشاريع. فإجى دق الباب، فتحوا الباب، أهلا وسهلا ادخل صديق ابن نسيب أبو كاظم، صديق ابنه. دخلوا أيضا بالدوانية، وعليكم السلام عمو، شاب وجاي الصديقة، وبدأوا يسولفون الله بالخير الله بالخير، وبدأ الحوار بشكل جدي وجاد. الولد عرفه أبو كاظم بأن هذا الولد يشتغل بمحل مال ذهب اسمه حسن، يشتغل بمحل مال ذهب. فقال لهم يا عمي أنت ما تفتهم بالذهب، قلت بس بيه فلوس يا فلوس. قال عمي مو مو مو كاري هذا، يعني ما أقدر شاوك واحد يشتغل بالذهب، يعني من الخضرة، أنا رجال أعرف أحفر الأرض وأزرع وكذا، بس من الخضرة أبيع خضرة أروح أبيع ذهب؟ يعني هم مو منطقي. تحول المسألة إلى فكاهة وغيرها، لكن هو الولد جاد، يعني أصر. قال لعمي أنا يعني من جد جد جدي إحنا بالذهب، لكن أبوي يعني خسرنا، دخل بعمل وفشل هذا العمل وخسرنا، ظلينا إحنا أصحاب الملك نشتغل عند أجراء عند الآخرين، لكن أنا ابن الذهب، يعني أنا كاري هذا، فبي فلوس يعني. يعني أنا الآن، هو الولد الشاب يقول لي الآن أنا أعمل عند صاحب صياغة الذهب، لكن أنا أطمح وخلال فترة وجيزة أن يكون إلي محلي الخاص، فأنت عمي ليش ما تبدي مشروع وأنا أساعدك؟ والولد جاد وصديق ابن خالهم، فولد أمين قالوا له لا لا الولد حقيقي، وصار له سنين إحنا نعرفه ونعرف أهله وناس كرماء. قال لي أنا عمي شلون؟ قال لي عمي أنا أروح وياك ونروح نتسوق، ولدك ويانا نروح نتسوق ونفتح محل، وانا اقول لك وين راح تفتحه في اي مكان وين راح يشتغل وكذا. كلها من ايدك، ما راح شوف ما راح تخسر في هذا المشروع. ليش؟ لانه احنا راح نبدا، انت تقول عندي المال الكثير، بس لا انا حتى اطمئنك راح نبدا بالقليل وشوف من خلال هذا القليل الربح الوفير. فاقتنع أبو كاظم، راح لوليداته جمع عائلته، قال لهم لما نشتغل هناك هبه، وقال لهم نشتغل بذهب احنا صدق كذا. وقال لهم يا بابا انا مقتنع، روح شوفوا خالكم وشوفوا صديق ابن خالكم وخابر ابن خالك، وقال له صديقك يؤتمن به. يابا الولد قال كذا وكذا، انه احنا ما نبدي مشروع ضخم، راح نبدا بالقليل نشوف الخير. الله سبحانه وتعالى رازقنا وعندنا فلوس، خلينا نبدي. اذا نبقى نفكر نبلش بمشروع او لا، احنا راح ما نسوي شيء. على بركه الله اتصلوا بالولد، الولد استأذن من عمله يعني ما نسافر المسألة، لكن هو يرتب إلى مشروع. يعني بدل ما هو موظف ثاني أو ثالث يبيع يعمل في محل صياغة، راح يكون هو القائد. دول ما يعرفون شيء، الولد أبدا ما عنده نية سيئة، لكن هو أيضا يفكر بنفسه وينجح الآخرين بما يعلم. استأجروا لهم محل في مكان جيد وعلى رجل، اشتروا الذهب وبدأ مشروعهم على بركة الله. حسن شاب وسيم، شاب لبق، استطاع أن يجمع عنده بالتلفون زبائن من النساء، وبلغهم في جروبات أو كذا، بلغهم أنه أنا يا أختي العزيزة يا أم العزيزة، يا أنا تركت المحل في هذا، أنا الآن محل صياغة كذا في المنطقة الفلانية. لا بدت الناس، بدت النساء تجي، هاي تجيب وذيك تجي، والولد يعني عند هذه اللطافة الاجتماعية. وأخبر أبو كاظم قال له حط في حساباتك مرات إحنا نبيع بالأقساط. شلون يعني بالأقساط؟ يعني أكون نساء أنا أعرفهن، هذين النساء تطيهن ذهب هنا مثلا بالقرى والأرياف والكذا، مؤتمنات وأعرفهن مشتغلين يعني، هذين نطيهن الذهب كيلو كذا نص، اللي ما يمشي هنا كموديل، احنا راح نشتغل على موديلين. القروي اللي تحبه بالتريف واللي هنا لا تدور ما قل حمله وغلى ثمنه، فهناك نروح نبيع. ابو ال14 يمشي عليهم، ابو ال21 يمشي عليهم، موديلات تمشي عليهم، هم يعرفهم انا اعرفهم شلون يشتغلون على اي قوالب. فاكو نساء نطيهن مو الا بالضروره نبيع داخل المحل، اللي نبيعه ايضا حتى تجارتنا تستمر وبها دفق. فالمفروض وين تجي نساء من القرى والأرياف، أعرف المؤتمنات هن شغلهن يبيع عن ذهب، تطيهن تعرف، أعرف مكانهن وأعرف أهلهن وأعرف كذا، وعليهن وصولات إنه أخذت من عندي كمية الذهب فلانية، وبطاقتها الوطنية أو جنسيتها موجودة عندي وشهود وكذا، ونطيهن يروحن يبيعن يجيبن لنا، نطيهن نسبة. قال عمي خاف ياخذ، قال لا عمي كل الأشياء أصولية ومؤتمنة وما يلحقنا. فعلا بدأ الشغل ما شاء الله خير من الله. قال له عمي هذا محل صغير، خلينا نكبر. تركوا المحل راحوا إلى محل أكبر، سوقوا أكثر، بيع أكثر، ولد لطيف. وكاظم واقف يعني يجي من محل ورضى يجي من محل شوية يعني ما يعرفون، هو الولد لازم الشغل يعني. ويسولف أبو كاظم عن حسن اللطيف، حسن الوسيم، حسن الحباب، حسن الكذا، والولد المرزوق، والولد اللي جاب لنا الخير. وفعلا أبو كاظم سيارة حديثة، كاظم سيارة حديثة، والأمور طيبة. كاظم شاف الوضع إنه يابا خليها تزوج، يابا على بركة الله زوج، شوف لك مرة وتزوج.

نعم شاف لبنية حلال تزوج زمانية. طابق ثاني جهزوا الكاظم وخصوصيته وحياته. كاظم شنو شغله؟ كاظم يعني صح يعمل في المحل اللي هو محل الصياغة، عين على حلاله. أبو كاظم أيضا مع كرسية وقاعد، أشوف الناس اللي تدخل وتشتري، وطريقة حسن الودودة واللطيفة في التعامل والثقة العمياء. يعني هو يمنح الأخريات، بس مو أي واحدة يمنح الثقة، من يعرف هي مكتنزة بالمال. تجي نساء التجار مما يضطر أحيانا، طبعا يروح وياه أبو كاظم، من يخابرنا قل له جيب لنا القطع الفلاني، يروح سوى عرض أيضا مثل الدليفري، يعني توصيل يوصل ويقعد يدخلونه ينتقي. يعني النساء مثلا معزومات في بيت وحد قريبات، شي يسوون؟ سولفا عن الذهب، شي سولفا نسوان أغلب عن ذهب واشترينا وبعنا. وسألت الغرابة أنه أنت مرة تسأل، وهذا طبعا من الأشياء من حقهن، لكن إذا تباوعنا إلى ضرر الاجتماعي والفكري ما شوفه مو حلو. مثلا تقول الوحدة تقول لك شنو هوايتي، تقول لك والله أنا هوايتي الطبخ مثلا، أو نشوفها بهذه المسابقات اللي تطلع يسألهن المذيع شنو هوايتك مثلا، طبخ أو الرسم، إضافة إلى الشوبينج. شوبينج يعني تسوق. أكو إدمان عند المرأة، واليوم يعني أكو وفرة مالية، فشوف يلا بابا هج روح اشتري، هج زوجتي اشتري، ماخذة بطاقته كمانه وتروح. يحب أن تسوق، ليش يسولف الحين؟ نقول أكو إدمان، أكو فرزن ما هذا شنو يخليه يشعر بالسعادة من يسوق. مع العلم هاي يعني ترى هاي الفريسات متعوب عليهن يا عمي، على كيف جن. والله مؤلم، معناه أنا أريد أسولف قضية والله شفتها ذاك اليوم، تألمت. نحن ترى ما جاي نعيش بشكل واقعي. أجلكم الله، أنا ماشي فايت قريب من عندي جاري، يعني شنو أنت لو تطهين الفقير بس مو ذبحهم بالزبالة، شنو يعني؟ أنا وقفت خلي يعتبرون ظهيرة كانت وما حد موجود، تباوعت قلت لي شوفني العالم كامل تقولون أحمد السعد جاي يدور بالزبالة، أي جاي شفت شنو شنو أجلكم الله أحذية أطفال حديد جديدة علاقة مشمورة وماكو ما قطع، شنو ليش؟ هذا أنتي شعرتي بالسعادة من اشتريتيهن؟ كبرا على بيتك، إذا كبرا طهن لمن يستحق. إحنا اليوم نعيش حالة عجيبة بين الفقر، ولا ماكو ما أعتقد، بس أكو بين الفقر وبين التبذير اللي بايله معنا، ماكو مخافة الله، ما قد شوف البنية الاجتماعية شلون نصد. يعني انت ما عندك اخو عنده جهال، اقول لك لو اخوك عنده ترفع ما تقول لا ما اقبل اخذ شيء مستعمل وروح اشتري لي، وهكذا يشترون يشترون يشترون يشترون. يا با الله يبارك بالعالم اللي تشتري، بس لازم بتعقل كل شيء، اكو عقلانية اجتماعية يجب، عقلانية اقتصادية في الانفاق، فدون هذه العقلانية احنا ما نقدر نصرف، يعني يصير عيب. فالمهم خابرنا مجموعة من النساء، خابرن حسن، يا حسن جيب لنا كذا وكذا كذا، وتعال شيء جنطة ويروح الولد ويا منو أبو كاظم. كاظم يعني حريص على ماله، يروح الرجل يشوف البنات وكذا، مجموعة من النساء في بيت فخم قصر اشترى الماي، وهذا يتكرر الأمر أكثر من مرة. يروحوا يا أبو كاظم يدرون إنه راح يبيعون بيعة كبيرة، شروة يسميه، شروة كبيرة يدفعا. وهذا الولد من الذكاء بحاله مكان، يعرف شنو أذواقهن، شلون يشتغل قوالب جديدة، شنو يسوق، ذكي، نجح مشروع أبو كاظم. زين أبو كاظم يعتبر هذا الولد، هذا إذا صار بشيء إذا صخن حسن يقلب الدنيا، أبو كاظم يركض، لأن هذا حسن هو باب خبزته. الشاب مهذب ومهذب فكر أبو كاظم بهذه الجزئية، إنه ليش ما بنت سارة جميلة، هذا الولد إذا صاحبنا إذا ناسبناه فهذا مكسب جديد، ولد زين يعني خريج صناعة لكن مو مهم هذا القضية، يعني متعلم وبارع في الصياغة وبيع الذهب والأتيكيت والتعامل، إيديه ورجليه مثل ما يقول. هذا إذا خسره فخليه كسبه بمن؟ كسبه بتزويجه بنته جميلة سارة.
حظيت بقدر قليل من التعلم، يعني خلص راسبة بالثالث، بالثاني متوسط ما كملت، ظروفهم الاجتماعية كانت تحول دون هذا. هي أصغر أبناء، لكن بنت بعمر 17 سنة جميلة. الخطة وين؟ يعني شو يروح يقول للولد، يقول له تعال يا حسن يا حسوني يا حبيبي يا مصدر رزقي يا دي ورجلي، تعال أعطيك بنتي تتزوج؟ لا، لازم يحتال. فمن لديه حيلة فليحتال، وحيلة إيجابية، يعني حيلة مو سيئة مو خبيثة. فراح حكوي الأم والبنت، قال على بنتي هذا الولد عندنا هو اللي موقف شغلنا حسن، هذا الروعة هذا. قالت له والله بس نسمع بيه، ما شايفين تحشون عنه وتمتحون بيه، خلوق مؤدب مهذب. قال لها يا بنتي والله يا أنا أشوف أنه هذا الولد يتقدم لي. البنت قالت لا، شنو يتقدم لي؟ شنو نجبر لا تسويها والدي، لا تروح تقول له تعال عند بنته وكذا. قال لها لا، شوف بنتي أنا رايد الخير، إذا شو الولد يتمنى أساسا يجي للمحل على مود يسولف وياه وكذا، والولد ما يطي إيش قد نذبت لأرقام قدام عيني يذبحن ويقول أنا يعني من يتحدث وياه يقول لي أنا جاي هذا باب رزقي، ما يسوالف، ولد نظيف جيد ومجرب. قال لها يا بنتي سوي لي الزرقة للمحل كأنه أنت تريدين تشترين قطعة، تعي اشتري لك قطعة، اخذي لك خاتم حلو كذا، وهي فرصة هاي هو ينتقي لك وعرف أقل هذه بنتي، شوفوا شوفوا وسامت شوفوا أسلوبه وخلي شوفك، يمكن الله سبحانه وتعالى هو من يلتفت هو من يريد، ما ندري. يمكن الأم أخذت بنتها في أحد العصاري إلى محل أبو كاظم، حيث شو يشتغل حسن.

نعم استرسحت يومها عصرية، شافت الولد، عرف أم كاظم هاي بنتي سارة، هاي أم كاظم، وكذا أريد لها خاتم حبس وعلى ذوقك، أهلا وسهلا وكذا، ولطافة، وجاب لهم الماء وجاب لهم العصائر، أهلا وسهلا بكم، شرفتوا، هذا هو محلكم بالأساس، وتأمرين أنت تختارين أنا أختار لك. قالت لا أريد أستعين بذوقك. راح جاب لها خاتم لطيف، لبست البنت، قال لها كلش جميلة، كلش روعة وحلو. البنت أعجبت بي، وسيم ولطيف وغنج، ويعني تفعول ابنية يعني 17 سوها وردة مفتحة، وأي بنت تشوف حسن لا أكيد تعجب به، اللي وسامته اللي ضافته يلمع وليد مرتب. إن هذا الأمر تم فقط، يعني بدأ الأب يدي يلاحظ أكو صار أكو إعجاب أو كذا، إلى أن ترك الأمر، راحت البنت مع السلامة مع السلامة، شوفك في وقت آخر، وغيرها من هذا الكلام الاجتماعي، وراحت البنية انتظر أبو كاظم يقول للولد أريد بنيتك. فسأل قال له ليش يا عمي حسن حتى أنت ما مزوج؟ قال له والله يا عمي الشغل، وتعرف أبوي خسرنا فلوس وحولنا من أثرياء تجار ذهب إلى أهل، شوف أنت جاي اشتغل والحمد لله عندكم وأنت مثل أبويا، فما عندي، أريد أستعيد كرامتنا المالية، أريد أرجع ما نظل إحنا أجراء أو كذا. قال عمي هذا محلك، أنت مؤجر، ترى أنت صاحب محل، وأنت تأخذ تريد قد تريد تأخذ فلوس، ترى أنا ما مخلي لك مرتب، أنت محلك اتفقوا حسب البيع حسب الشغل، أكو كساد أنا ما أخذ بهذا المعدل، أكو أنت تضفي علي ماشي. قال لا عمي الأمور يعني الدنيا جاي تمشي، وانت ما شاء الله جاي تشتغل، والله سبحانه وتعالى يرزقك وكذا. فبعد ما قال خلنا اذبها، وقال لعمي انا هاي ترى قدام وجهك، قال لا اطلب مهر ولا اطلب كذا، وانا هاي بنتي سلوى يجي يتقدم لها شخص ما اطلب مهر كبير وكذا. حس حسن يعني انه الاب يقول لبنيه، لكن حسبها فعلا أكو فت قل، واللي عرفه حسن إنه إلها شقة في هذه البناية، من تزوج تسكن يمهم، عظيم هذا، يعني بنت جميلة، بنت أبو المحل اللي يشتغل بيه ويثق بيه، ولطيفة جدا وجميلة جدا البنت، وراح يسكن بدون إيجار، أكو ملك، ملك الزوجة، وين يلقاها؟ فكر بها الولد. قال لي الرجل في وقت آخر، قال لي يا عمي أنا خجل من هذا الطلب، لكن أنا أريد أناسبكم، أريد أندمج وياكم، أنصهر وياكم هواي، وأنت ولا الرجل يعني كريم وحباب وطيب ومن أهل الله، ولو ما أنت خلوق ما يعني الله يحبك، ما هذا صار النماء المادي الحمد لله. طبعا تقدم وصارت الخطبة وتزوج من بنت أبو كاظم. سكن وين؟ سكن

نفس البناية كاظم بالطابق الثاني. رضا جوا وي أمه وأبوه والبنية قالوا له رضا ما عنده مشكلة ولد حباب ويساعد أبوه، هو اللي يسوق ويودي ويجيب وكذا ويجي للمحل. أبوه افتح له محل مال ملابس أطفال هم قريب، ولد يعني صدق رزقه مو بس بداخل السوق. كاظم لا مصر في محل الذهب، زوج وصار عنده طفل ومشت الأمور، والبنية زوجت حسن والحياة مستقرة. شعر أبو كاظم أنه هذا الولد ابنه الثالث، فمن صار نسيبه بعد ظل يحترمه أكثر يحبه أكثر يصعد لهم ينزلوا لهم. لا لا هذا هو سبب الرزق حسن، هذا الله سبحانه وتعالى، هذا مثل النفط اللي لقوه ببستانهم، هو هذا أيضا كنز آخر، لكن هو كنز أبيض مو كنز أسود مثل النفط للدعاء. المهم استمرت الأمور، والأبو يحب زوج بنته بعد شغل واحد من الصبح ويا لحد الليل، أكلهم يصير بالمحل وشغله خير من الله. في يوم بدأ يشكو كاظم بصداع في رأسه، بدأ يصرخ من الصداع، هذا مأذيني، ويروح يصيح الأخو يرضى خليه يجي ياخذني إلى المستشفى. وراح حول كاظم قال لهم يمكن ضغطي ما جاي أشوف الصداع دابح ندبح، ودوا المستشفى فعلا ضغطه صاعد وكذا، ارتاح بالزغرة مغذي خلوا له هاي الأمور والإجراءات ومدرر، وبقى نام بقى في المستشفى العفو، طلع الصبح فقط يعني مو الصبح كلش يعني قبل الفجر، قالوا لهم يا كافي توكل تبقى تنام، قال لهم لا أرجع للبيت. فبالسيارة راجعين إلى البيت فقال خلي نمر، ذكرت أنا ناسي شغلة بالمحل، قال هسه بالليلة خلي يصير الصبح هسه احنا بالليلة، قال لا اي ناسي شغلة كلش شاحنتي وهم زين احنا جايين مارين من يما قريبين ليش بعد أجل وعد المفاتيح. قال لا لا بركة الله حنا نروح. وصلوا للهاي يجوا لقوا المحل فارغ، المحل فارغ، مخلي كاظم هو ورضا مخلي كاميرات يعني هاي الدقيقة جدا. فخبروا الشرطة، اجت الشرطة فتحوا الكاميرات رجعوا الشريط، شافوا من اللي يبوق واحد ملثم لكن طوله جسمه ويا واحد طوله جسم حسن، يا بتشكون بيمن؟ قال لهم كاظم حسن هذا هو، وإن كان ملثم فواد حسن زوج أختي، هذا طموحه فشل أبوه بتجارة الذهب لأنه كان مديون وكذا، دخل بصفقة وفشلت الصفقة يعني خذلهم واحد، وهذا حاط عينه لم يكفي أو لم يكتفي بزواجه، ومن أخذ ثقة والدي يريد يرجع شوف وين راح يوديهن، يريد يرجع فلوسه اللي ضاعت ودي يصير تاجر، أنا أدري بي دائما يتحدث بكذا. وهذا رضا مأمن قال له ما معقولة ولد حسن خوش ولد، تعالي جيبوا حسن، جيبوا حسن يا أبو حسن. تقلم أبوك ليش أبوك جاب أنا نايم يا مرتي، قالوا لا هذا أنت يقولون وهذا طولك وهذا جسمك وكذا، قالهم لا أنا ما عندي الأب، قال لا لا مستحيل هذا الولد، لكن أكو بالصورة أنه الساعة أنا أكو نوع خاتم وساعة اللي لابسن اللي يبوك حنا ساعة وخاتم وإيد منه حسن، التيشيرت الأسود اللابسه اللي يسرق نص صردان طالع شوية حسن عنده وشم في زنده طالع شوية الوشم، قال له هاي هذا الوشم هاي ساعته هذا محبسه، قال يا بتر هواي يقوم وشوم على أزنوتهم يعني مو أنا ما مبين أنا وشمي كذا وهذا كذا، ذبوه حسن اسجد

زجوا حسن بالسجن، راحت فلوسك يا ابو كاظم، يدقون علي وحشي وين؟ قال يا عمي ما وين مودي الفلوس وين الكذا مبيوقين. فكاظم قال لهم نظل احنا ايش شلون نعيش يعني. المهم ظلوا قاعدين، اجى قال ابو قال هذا الولد بالسجن طبعا وما متنازلين عنه، ابو كاظم يريد فلوسه وهاي زوجها تقول لهم مستحيل يسوي هو مهذب ما كان يمي. المهم كاظم قال لهم خلي انا اروح اشتغل، لقيت لي شغل في هكذا مكان واشتغل عد واحد. قال ماشي اشتغل يعني على باب الله، وانت روح اشتغل وانت اشتغل ماشي. فهذا الولد رضا قاعد، في يوم من الايام لقى صديقه، هذا منه هذا بالسجن، لقى صديقه قالت شو الشغل هاليوم شنو اللي صار بيكم من بوكتو؟ قال لا والله من بوكتو راح فلوسنا راح الذهب راح جاي نقرض بالعدنا وهسه جاي يدور شغل تتوقع. قال ليش ما تشتغلوا يخوك؟ قال لي شنو اشتغلوا؟ قال هذا محل من صياغة الذهب، هو رايح إلى محافظة أخرى طبعا العاصمة. قال له بالبغداد من أجمل من أفضل المحلات وذهب ويبيع وكذا، وعرف الأكاظ عرف الشغل اللي قفى خلال الفترة. قال لي يعني محل محل؟ قال راح لأبو، قال أبوي هذا كاظم راح يدور شغل وراح للعاصمة يشتغل، هذا طلع عنده محل أو مال ذهب. قال له شلون؟ خلنا نتأكد قبل لا راح وسافر وبدوا يسألون، قالوا له إيه وهذا من تجار الذهب وهذا محله وكذا ويشتغلون عند دول الثانية. إيش يسوي؟ يروح للشرطة يقول لهم هذا ابني باقني هو هاي طلع كاظم البايق يعني شلون يثبت وكذا. ولكن رب العالمين اجا كاظم خابره قال له ابوي تعال امك مريضه وتجي تشوفك. اجا كاظم هاي مشانكم شنو وجايب زوجته بها. لكن من اجت الزوجه اجت متضايقه منزعجه، ليش بيك بابا شنو؟ قالت له جاي يخوني اكثر من مره لقيته وحده واكثر. فبالعصبيه ضربها طبعا، هم داخلين بموضوع الحديث بموضوع الذهب وكذا، هم جاي يجيبون حتى يستقصون. لكن سبحان الله شوف المشكله، قال لها انت ما تستحين وانت كذا، اي احب فلانه واللي اتزوج عليك واطلقك وانت شنو وغيرها. انا اخطات تزوجتك، انا اقدر ازمع الفلوس، غيرت النفوس. هي بنيه صارت عصبيه لان ضربها، قالت له انت انا ما اقدر اعيش وياك وما أقدر أعيش وي خوان وحرام وباق بيت مال أهله. شلون؟ إحنا الحكي راح يركض لك الله وقال له وقف وقف، لا تضرب ولا أروح أذبك سجن، ولكن خلي أروح أتنازل عن هذا المسكين وإنت ترجع لي مالي اللي بكت، ما رجع مالي وهذا مالي وأنا تعبت عليه وأنا ما بقيت. قال أنا ماشي ماشي، كل احنا شهود الان. راح طلع الولد بلغ الشرطه عليه اعتقله. كاظم اعترف كاظم بذنبه انه بايق ابوه، صارف طبعا مبالغ، جابوا الذهب فتحوا المحل من جديد ورجع الولد حسن يشتغل عندهم. لكن متاسف لما جرى، وابو كاظم متاسف لهذا، لانه شوف الطغيان احيانا وين يوصل، ما يقدر يقول هاي نعم الله سبحانه وتعالى رزقني بها، خلي اتهدى وأحفظ هذه النعمة اللي هي رزق من الله سبحانه وتعالى، بدل ما نبعت لك ذهب أرضك نبعت لك ذهب صار السبب في ثراك، والله سبحانه وتعالى أعطاك سبب اللي هو هذا الولد حسن سبحان الله، هو اللي أبوه فشل بتجارة الذهب ولقى السبب والفرصة أن يعمل ويا أبو كاظم، وأبو كاظم خطيه غرقان ولقى له واحد وحياة نجحت وزوجه. لكن هذا الابن السيء اللي الاب قال له تعال رجع الفلوس وما ذبك بالسجن، لكن طغيان قال لا هذه فلوسي تعبي، طلق زوجته طبعا وانسجن وغيرها من الامور. بس كانت البنت السبب في نعم عرفت انه سرق الذهب، وهو اساسا قايل لها انا راح بقيت، وهي قبلت قبلت يعني باق وفلوس يطيه، لكن الخيانة وغيرها حست أنه هذه اللي يخونها ويخون أبوه ممكن أن يسوي به أي شيء. في لحظة عصبية قالت الحقيقة، كشف الأمر وكل عاد له ماله وحاله.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردك الفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

أفاعية على صدر معاتيف، وريد الرفجة قلولي معاتيف. أفاعية أفاعية على صدر معاتيف، وريد الرفجة قلولي معاتيف. شفت ساعد مع معصم معاتف، لجين في لجين اشتبه لي.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي رد تنساب بداية الحلقة، وكذلك علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. احنا على الهواء مباشرة، اكيد في جعبتي مجموعة من الفقرات وعندي موضوع أريد أحكي به، وبعدين ننتقل الى فقراتنا تباعا. للأمانة الشعرية بلشنا ببيت من الطراز الاول، من الرعيل الاول، البيت للحاج فزي عودة آل شميس. هذا الرجل تخيلوا لي يقول افاعية، يعني الحياية مالته، الجدايل مالته على صدره، معاه تشيف وريد الرفجة قلوا لي معاه تشيف، شفت ساعد مع معصم، معاه تشيف لجين في لجين اشتبه لي. هذا الرجل مواليد 1860 من القرن الماضي، يعني بالقرن الماضي اللي يسمع هذا البيت يقول الحاج فزي عودة آل شميس سد الباب على الأبوذية، ولكن الإبداع ما إلى حد. لذلك لحد الآن شبابنا يكتبون فن الأبوذية بطريقة رائعة. يعني منقول 1860، هذا الرجل أكبر من أبو معيشي بست سنوات، لأن أبو معيشي من مواليد 1866. أنا أعدكم بحلقة كل الزينة، أبقوا وياي.

اليوم راح نحكي عن الردي، وهذه المفردة المذمومة وتجلياتها في الأدب الشعبي العراقي. الردي قليل المروءة، الكاذب اللي ما يحفظ السر، اللي ما يحفظ الأمانة، اللي يخون الجار. الردي فهد يعني مفهوم عريض جدا، يستوعب شكو نقيصة وشكو منقصة موجودة عند البشر، فممكن تستوعبها هذه المفردة الردي بين قوسين. الردي يستخدمونها بالأدب الشعبي العراقي بكثرة، ولكن بشكل أعم وأغلب تستخدم بالشعر النبطي. شعراء النبط يستخدمون هذه المفردة بقوة وحاضرة في أغلب القصائد، يعني الخليج عموما وشعر البادية ومفردة الردي حاضرة بقوة. هذا الردي من يسولفون أهن إنه صاحب الزين ولا صاحب الردي. هذا الردي يعدي، وحتى قيل أهلنا كانوا يقول تريد تعرف الإنسان شوف صاحبه، إذا صاحبه من علية القوم، من الناس الخلص، من الناس اللي عندهم مبادئ وقيم راسخة وثابتة، فبدون ما تعرفه تريد تعرف أي شيخ، أي شخص، أي عابر سبيل، أي إنسان، حتى للوهلة الأولى، يعني حتى بدون ما تعاشره تعرفه من معشرة، من أصدقاء. فتباوع إذا كان يرافق أصحاب السوء تحط عليه علامات استفهام، إذا تشوفه جاي يمشي ويا ناس طيبين وناس خيرين فبالضرورة أنت تأمن وتطمن. وهذا اللي جاي يصير ويا حتى أطفالنا بشكل مباشر. أنت مستقر وحياتك طيبة وأنت بالبيت وابنك يلعب بالشارع ما عندك مشكلة، مطمن، ولكن مجرد أن تلمح ابنك في أي عمر كان، في بداية صبا أو بعد ينضج أو بعد أو شاب، حتى هو شاب، بس تشوفه يمشي واحد ردي تدخل انذار، تخاف عليه، لأن يذبه بهبية، يذبه بمصيبة، لأن الردي ما عنده مبادئ. هي هاي الفكرة راح نناقشها في حلقة اليوم.

خلونا نجيب الموضوع بداية لواقعنا، لعلاقاتنا الاجتماعية، لأصدقائنا، لمعاشرنا أو للعشرة اللي مرات تخوضها بمزاجك مع أصدقائك الخلص والقريبين واللي تنتقيهم بدراية وقصدية عالية، وبين اللي يذبك البين عليهم، يذبك الدهر عليهم، سواء شغل، طلبة، مدري وين. يعني مرات أنت تكون خلاص أنت تنفرض عليك هاي البيئة اللي بيها ناس مرات مفروضين عليك تشوفهم. هاي البيئة شلون، خلونا نناقش هذا الموضوع، شلون راح تشوف بيهم الناس الزينين الأطباع الحلوين الأطباع، وشلون تشوف الردي بيهم؟ الفكرة اللي يتبناها الأدب الشعبي العراقي انه الردي يعرف صاحبه. يعني من تجي لمكان معين انت عايش بيه وبعيد عن الزين يروح يلقى صاحبه المثله، ابو المعدن النقي يروح لابو المعدن النقي ويلتقون بطريقة. شوف انت الردي الموجود في اي معشر تلقاه يندل صاحبه، فتتواوع لهم تقول يا سبحان الله، يدهدل مدري شنو هيك ويوقع بالجدر مالته، القبق والجدر عموما. فإذا كنت، الشاعر الجاهلي شي يقول، يقول إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. أما الشاعر النبطي بهذا الصدد شي يقول، يقول تبي تعرف الردي شف من يخاويه، ترى الردي ما يعشق إلا الضحالة.

يقول إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. تبي تعرف الردي شف من يخاويه، ترى الردي ما يعشق إلا الضحالة. وهي حقيقة في تجمعاتنا، في شغلنا، في مكان عام، في مكان خاص، تلقاهم يلتقون سوى ذولي. الردي يعرف صاحب الردي. يقول تبي تعرف الردي شف من يخاويه، ترى الردي ما يعشق إلا الضحالة. ولا الكفو اللي عريقة مباديه، إن مالق الطيب يمشي لحاله.

المشكلة أنه هذا الردي ما يلام، يعني ما يتعاتب، لأن هو قليل المروءة العياذ بالله من عنده بشكل عام، ما يتعاتب، ما عنده شيء خسره ويا الآخرين، مستعد يكذب ومستعد أجلكم الله وآسف على الكلمة أنه يدق الناقصة في أي لحظة. لذلك احنا مخصصين له حلقة كاملة، لأن هذا أنت يخليك تأكل بقلبك، يصير مرات قدامك ينفرض عليك بطريقة معينة، ومرات من يريد يتصدر، من يريد يتصدر وتشوفه حاط نفسه في كل ملعب في كل ميدان، مرات يريد وانت تحس ردي هذا مو. لذلك مثلا عندنا الله مثل الشعب ايش قد حلو هنا، من يجي على طريق الهوسة يقول ايش جابك ويا الخيل الطارد وانت حصين بالناعور، يقول ايش جابك ويا الخيل، جابك هذا مركاض مع الخيل، انت حصين بالناعور هذا حدك. بس هذا المشكلة، انت لا تقدر تقول له حصين ولا تقدر تعاتبه، لأن هو ما عنده شيء خسره، ممكن يهاجمك، ممكن ينال منك، ممكن أنت مجرد أنه تروح تحكي علي أو تحكي وياه راح لازم تنزل لمستواه. حتى العرب البدو يقولون، يقول إن كان مالك مع الخيل مركاض اقعد مع الرعيان ريح حمارك، أنت كل شيء ما عندك ترتاح. ولا تلوم الردي على سوايا، تركبر طموح البهايم علفها.

يقول عمر الردي ما يحسن الظن بالناس، دايم يظن الناس مثل ردية. بيت من الشعر النبطي. أكو بيتي قابلة بقوة، أكو بيت جميل جدا من الأبيات المعاصرة الرائعة، بيت أنا لقيته بمساجلة، مساجلة عن الوفاء اللي مات الوفاء والمصابة معازين، يعني مساجلة مشهورة في هذا الكتاب اللي هو أبو ذيات، أعتقد سوق الشيوخ أو هيش تسميته. البيت موجود بالمساجلة، بس اسم الشاعر مع الأسف هيك بالطبعة هاي تحديدا بهاي النسخة ممسوح. اسم الشاعر علاء، يعني اللي يعرفه يا ريت يكتب لنا اياه بالتعليقات أو يقوله بالاتصالات. البيت يقول: شجاع النحر شط وقته وفايه، شجاع النحر شط وقته وفايه، بسد عضاه تستامن وفيه، شجاع النحر شط وقته وفايه، بسد عضاه تستامن وفايه. الوفي يشوف الخلق كلها وفايه، الردي يشوف الخلق كلها رديه.

0: الناس الواعية، أهل المعرفة، أهل الخبرة، أهل الحكمة يقولوا لك لا تخاور الردي، لا صاحب الردي، وتلقاها في كل القصائد وكثير من الأبيات الموجهة اللي بيها حكمة واضحة. أكو هزوجة عد الأهواز وصلتني ما كاملة، يقول مو أهل المثل قالوا صاحب ردي لا تخاوي، مو أهل المثل قالوا صاحب ردي لا تخاوي، قدامك أخوك يصير يطلع بالظهر واوي. وأكو بيت جميل من الأبوذية كتبه الشاعر المهم عدنان الغزي، واحد من صواغ الأبوذية، أيضا يقدم لنا حكمة بهذا الصدد. يقول الردي لو صاحبيته بلاك ورداك، الردي لو صاحبيته بلاك ورداك، ورد تزرع ورجل تدوس ورداك، إذا حبك وقال هواك وأريدك استعد للطايحات الحظ هدية.
1: أحا ولك دلالي

شوي خلينا ندخل بالجد اكثر، وحشينا للطرفه ووصفنا الردي، خلينا نروح لمنطقه وعره كلش جاي نعيشها بشكل يومي، لان مرات مو بس البشر ردي، مرات الزمن ردي، الزمن اغبر من يولي الردي عليك. اليوم الكثير من المناصب، الكثير من الواجهات، الكثير من المال هم علاقة بالموضوع يتبوء مقعد مهم، ويدير ولاية، ويدير لمؤسسة، ويدير لوزارة، ويدير يدير. جاب منه؟ جاب الزمن الأغبر؟ لا، جاب الزمن الردي، بما أنه جاي نحكي عن مفهوم الردي والرداوة. هذا وين إشكاليتي هسه اللي أريد أقولها أنا؟ هذا ردي وجاب الحظ، زين هذا الردي من يستلم مكان ومنصب ووجاهة يقول لا؟ ما يقول لا، تجي تنزل بزبيل بعطلابته يامن. أنا طلابتي باليتملق للردي، ليصير تابع بقوة للردي، لليؤمن بالردي حتى يمشي أموره. ومع الأسف في كل زمان ومكان هذول العشتية واللوقية أجلكم الله، والناس اللي يصطادون بالماء العكر عندهم إمكانية أنه يمدحون هذا الردي. شوف هناك شاعر نبطي اسمه هواش لسليم الحربي، عنده بيت نبط، بيت جميل، يقول راعي الردى لا تجبرونا على الطيب، راعي الردى لا تجبرونا على الطيب، العبد ما له غير ما الله كتب له. انت منين خايف؟ يقول العبد ما له غير ما الله كتب له. اشهد شهادة حق، مدح الردي عيب مثل الصلاة اللي على غير قبله.

والله هذه فرصة أنه نخص بالذكر كل أصدقاء البرنامج اللي جاي يتابعونا، كل المحبة والتحايا لكم. أستاذ علي أيضا جاي يتابعنا، أبو آية كل الهلا بيك، جاي حيي جمهور البنفسج، مية هلا بيك. أكيد عندنا مشكلة يا رجل، كل إحنا عندنا مشكلة ويا الردي، ترى الردي الردي متوفر بحياتنا بقوة هالشكل، مش تشوخ تلقاه يوميا من الصبح يلاقيك. عموما خلونا ننتقل إلى ألواح الأجمل في البنفسج، اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي حاب ينضم لأسرة البنفسج يتصل بينا على أرقامنا الآسية وزين العراق. الآسية 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الخير والعافية.
1: هلا، وشلونكم؟ اخباركم
0: ام مصطفى؟
1: مشتاق لكم. انا يعني ما اشتاق
0: لكم. انت عايفتنا عايفتنا، انت ما تخابرين. هلا بيك، هلا بيك.
1: هلا، وشلونكم؟
0: ايه، طمنينا عليك، خابرينا، خلينا نسمع صوتك.
1: الحمد لله، في زينه،
0: الحمد لله. الحمد
1: معكم، ما بفوت لا بالاعاده ولا يوم اللي لا احد وسنين وكل الايام.
0: ربي يسلمك،
1: الله يرضى علينا يا ربي. الله يرضى علينا،
0: ربي يسلمك ويحفظك.
1: عيني شلون اريد من استاذ عمار اجيبات زواج بتختي اذا ما ساره، انت شاركوني بافراحي.
0: هاي
1: اغنية حلوة معجلة للدكتورة سارة.
0: هسه الدكتورة سارة هسه نكتب اغنية ونلحنها ونطلعها بالجو.
1: اوكي، تسلمون.
0: هي خطوبتها مو خطوبتها؟
1: لا، زواج.
0: زواج ما شاء الله، مبروك.
1: انا شاركون ان شاء الله بكل الافراح يا ربي.
0: يا رب ايامكم افراح ومسرات ودائما الفرح. ممنون، ممنون من عندك ام مصطفى. هلا بيش. هلا بيش. كل الهلا، كل الهلا. هسه عمار يحتفل بيكم بطريقته الخاصه. مية هلا.

0: صال الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الخير والعافيه يا مرحبا.
1: طيب دكتور بهاء شلونك؟
0: هلا وغلا. هلا بشاعرنا الكبير جميل
1: حسين وعلي عبد الباقي.
0: هلا استاذ علي جويد. مية هلا.
1: شلونك؟ يعني انت مواضيعك دائما شيقه.
0: ربي يحفظك ويسلمك.
1: حقيقه من ساعة موضوع الردي وموضوع العكب واكو بعض الابيات من العبوديه اللي تناولت هذا الموضوع ذكرتني بكم بيت كاتبهم.
0: نسمع هالعاد.
1: اكو بيت اقول بيدليلي دليل اليحن ليك اليوم يلدى وجب والروح عيب الطيع.
0: جلدة
1: يلدى وحق الغير اكون الصير. يلدى وعظم ما شوف ردت نسوية.
0: الله.
1: البيت الثاني للبعيد اقل الوقت برما حوي قلب ويافت. ودمعت نشفت بعيني
0: ويفت.
1: وجفت يجل السامع بشرك خربت الدنيا.
0: جافت
1: ويافت وجافت تلم بسمالها وتقطف علي.
0: الله الله.
1: أما عن موضوع اللي تسيئدوا على رقاب الناس أقول لذة الدنيا صحيح علومها. إيش ما تسوي ويا يبد مالوم
0: مالومها.
1: لذة الدنيا صحيح علومها إيش ما تسوي ويا يبد مالومها. كنت أقول الدنيا حلوة وزاحية وكنت أقول أنا بس الداهية. طافية حكاية الزمان وفاهية وغصبا على الدنيا ظل ملزومها.
0: الله.
1: خاينة الدنيا وبد ما مش أمان.
0: صح.
1: تبكي للزين وتطفج للجبان.
0: الله.
1: آخ قلناها قبل خان الزمان ما يميز العاقة من جيدومها.
0: الله الله جميل.
1: ما يميز العاقة من خيل السبوق وما يميز النفل من طبع الملوك. بوق بيها شماردة خايب تبوق قام يحكم بيها بس لملومة.
0: الله.
1: القام يحكم بيها من بانو بني. كانها عمية وطاحت بوحلة هبي كان مشرك صار على الوادم نبي.
0: صح.
1: هيك كان طابق مثل جيثومها.
0: الله.
1: ولذة الدنيا صحيح علومها.
0: جميل.
1: وتعيشون وتسلمون.
0: جميل. أنا ممنون منك أبو طيبة. شكرا لهذا الجمال وتواضعك ودمك الحلو. ممنون
1: وعلى
0: منك
1: وعلى كل المستمعين وكل كادر إذاعة تايم سكوير. أكيد
0: حبيبي. والله حبيبي. أنا ممنون.
1: الله
0: أنا ممنون.
1: يا حبيبي.
0: محبة كبيرة. محبة كبيرة. اتصال آخر. ألو ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. اهلا وسهلا. مية هلا
2: حبيبي.
0: عفوا الاسم؟
2: احمد. احمد
0: حياك. حياك احمد. مية هلا بيك. حياك الله ابو شعب.
2: الموضوع اليوم كلش حلو.
0: الله يسلمكم. مية هلا.
2: كلش حلو
0: حبيبي. انت ممنون.
2: اتذكرت ابو ذي لراح سمير صليح الله يرحمه.
0: الله يرحم سمير ابو علي. شلون شلون شي يقول؟
2: يقول علي من علي من تحسب أغلاط
0: تقدر تغير مكانك أحمد؟ تقدر تغير مكانك؟
2: تحسب أغلاط.
0: مع الأسف الصوت ما جاي. الصوت الصوت
2: واضح.
0: يوضح بس لو شوي تغير مكانك حتى يوضح تماما. هسه تمام. هسه تمام. نسمع.
2: أغلاطك تعدله.
0: ايه.
2: الميت بالبجي شو الضيب
0: تعدله.
2: العود العود عود تعدله يضلح لفني. تحياتي لك.
0: الله يسلمك الله يسلمك، وأنا كلش آسف والله، كان ودي نسمعك بشكل أفضل. ممنون من عندك. المهم خليك متواصل حتى نسمعك دائما حبيبي. تحية تحية.

عريان السيد خلف الله يرحمه كتب بالريدي هواي وعنده أبيات مهمة ممكن نذكرها اليوم، ولكن الآن خلونا نذكركم بأرقام هواتفنا. اللي حاب ينضم للبنفسج يتصل بينا على الآسيا 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.

0: حكوا عني على كبر القاع، قالوا ضاع، قالوا منثل جلاح السموم، وما حكى عن الردي واللي يستحي من اسمه الله، او حكى عن الرعيع الخاف من رسمه، حكوا وما دروا بجروح تفز بكلمه ما تنباع. من هذه الكلمات المهمه الشاعره اللي كتبها الكبير الراحل عريان سيد خلف، خلونا ننتقل الى تجربه شاعر عراقي. راح نروح للشاعر المخضرم، واحد من المع الشعراء انضجهم شعرا وفكرا وتجربه راسخه. تجربته تمتد لبدايات تسعينيات القرن الماضي، اتحدث عن شاعر كربلاء، شاعر المهم هاشم العربي، واحد من اجمل الناس اللي كتبوا الشعر المعاصر. ناخذ اتصال لو نسمع هاشم هسه. نسمع هاشم.
1: هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد، هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد ومحمل قصايد واحنا بول بيت، ولك يا هل قال لك ما جيت شا هذا الضوء اش مجس رصوب البير والصحة الوريد وش فرط الرمان وياه اللي ترس جف دمعتي شكليت، يا هل قال لك ما جيت يا غرنوك شعري وجنح شايل هور، يا هل قال أكثر منك تمنيت، ازعل يوم وافرح يوم ومليين بكثر حسنك حزن وهموم، وبتفاحة أرجع بسرت فرحان وأنا من عدن عن شوفتك مطرود، أوه هلا يا دمي من دمك والأحماق وغير ما أوقف دونك والأحماق، على قلبي منحط طنك والأحماق أحسن ثوبك من بعدك علي، أحس شني من أكون وياك ما موجود، شني عطور شني طيوف شني بعمر من ضيمك ولا ونيت، ومن تندهن باسمي بجمرة الحالوب أصفن هيج وصفن هيج واسأل اسمي عد يا شاعر تحليت، أحس اسمي لذيذ بشفتك والله حتى استغرب اسمي لو علي ناديت، انت شقد لذيذ اش هالحلاوة البيك، وتأمل يصدقوني من أقلك يا عسل وقت الزعل مريت، وتشهاك ويهون العطش يا ماي من مريت بي وناشف النهران روضة من الورد لاخر شبر برض الملح مديت، وانت هناك بس هناك وصح ما جيت لكن جيت لكن جيت.

خلونا نختم حلقتنا. شكرا لكل واحد تواصل ويانا، شكرا لكل واحد اتصل بينا، أصدقائنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محبة كبيرة.

0: ختام ويا مخرجنا عمار مشتاق.
1: وحق ذرعانها ولذت شلتها أحس من تضحك جروحي.
2: هم من الزغر تنقل حطب للنار.
1: أم المغرب منشتم شيلتها عطر مدرش عطر يندار دي.
2: ويفور جدر ومدرش تركو.
1: وحق الضحو صاروا ميامين جفوف الغير لبالي. إش محلف بالحلف والف ميامن إش مكضل الكعبة قال تخوني.
2: مصباح الحزن صبت لي بالمعون ومن ضقت الحزن شفت الحزن طيب.
1: هناي المسرع بجذمك تراض علامك كل عضو جسمي. أبو المقتول والكاتل تراض بعيد الله وزعلتك ذيك هي.
2: تسأل عالسمار تلغل في الودن
1: لبوة
2: دمك يحترق له قلبك يعط.
1: ولا تظن بدية ما يب سراب ولس أن فشل
2: ما يدومنا مالات عشر سنين.
1: أنا الملح عدى المملوح ما يب الماسخ ما تيب.

0: وخطيب رهن والنوب شامط طلع فشلت فشلة الجايوس انتظر تكبر واروح نعود واخطب بنتك لبنوت مرين بي
1: دنيا وغيرت من البشر اطباع
0: شي سكت لوع قلبي لولعت بي طفل اقبال شامت لولعت بي ايش يفيد العتب قل لي لولعت بنفع شافادني ويلقطع بي
1: وقلب الضيف ما يقرا المعزب
0: تهيم الروح وتفرفح يا فنها تعن وتون دفن واحد يا فن
1: لو مية سنة بعد الثلاث أيام
0: احكي لي بالذي مولع يفنها ترد لو حضر لي قودون
1: ما حد يسألك طلبتك يا هالضيف إلا نمتهلة وبلسان نطلب
0: أظن من وحش عار رايح الهام
2: الشعر
0: واللي عقدتهم رايح لهم هلك باشر بكلهن رايح لهم عفو مخبل ومقطوع
1: اخذنا وياك بلش بدوستك وياهم انشلف
0: وحق النزل علي ملك تاه بشعر والعزل بشعر بغيابك يا ترف كني ملك تاه بقصره والخدم تضحك علي
1: الا المتهلة بلسان
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال طبعا
4: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك انشد جد اللال في الاعلار
5: الدعاب حدد عزالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حكي العلي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحلل بنفسك شوق بيوم مشاعر
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

0: ولد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
0: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع تراث وفلكلور البلاد العربية وبلادنا العراقية على وجه الخصوص. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله أحبتي في حلقة جديدة من القصخون ورحلة فلكلورية، رحلة تراثية تاريخية. اليوم راح نتكلم عن الأسلحة القديمة عند العرب. العربي جزء أساسي من هويته من شخصيته مسألة السلاح، رجل يعيش في الصحراء والصحراء فيها مخاطر كثيرة، والحياة العربية قائمة على فكرة في القديم الزمان قائمة على فكرة الغزوات والحروب وقبيلة تغزو قبيلة، فبالتالي هناك قيمة كبيرة وكبرى للأسلحة. واحدة من الأسلحة الأساسية هو الرمح، هذا السلاح الذي كان مع السيف أو بعد السيف حقيقة له دور كبير في قيمة المقاتل. فخلينا نروح إلى فاصل أول ونبلش حلقة مميزة من الحديث عن التاريخ الثقافي للرمح، كيف نشأ وما هي أول الأخبار والروايات والحكايات. هناك حديث حقيقة نبوي أيضا عن الرمح وعلاقة الرسول محمد صلى الله عليه وآله بالرمح، حلقة مثيرة بكثير من الكلام حقيقة. نبلش بفاصل وحياكم الله في القصة.

أحبتي، الرمح هو سلاح قديم، الوظيفة ما تطعن العدو. كان يستخدم حقيقة الفارس في الغالب، يعني الرمح هو سلاح ليس للرجالة، هو سلاح للخيالة للفارس. ومعروف الرمح شكله معروف، يكون إلى رأس حاد منبل يطعن به، وقد يكون له رأس حقيقة آخر في الطرف الآخر من الرمح يثبت فيه في الأرض. الرماح تختلف طولا ووزنا، بلا شك الوزن إلى علاقة، يعني لأن من يكون الوزن مات الرمح ثقيل الطعنة ما تكون أقسى، لأن تعرفون بقوانين الفيزياء الثقل راح يعطي دعم أو زخم للضربة. الرماح تصنع من الحديد أو من معادن أخرى، لكن عادة تصنع من المعادن خاصة رؤوسه، وهناك من الخشب، من الأشجار القوية، من أعواد الأشجار القوية أو القصب القوي. الرماح أو الرمح سلاح عرف العرب منذ ما قبل الإسلام، يعني قبل الإسلام بعهد بعيد حقيقة، وكانوا تخيلوا أن الرماح كانت تستورد. يعني العربي ما يشتغل، العربي يدور سخته من ذلك الوقت، حار الدنيا وين بيحال يشتغل. ولا تنسون شلون يشتغل، هو الصحراء ما بيها أشجار، فكانوا يستوردون الرماح من الهند في بداية الأمر، ثم بدأوا يصنعونها بأنفسهم وينسبونها إلى شخص اسمه سمهر أو إلى زوجته رودينة. الظاهر هذا صانع مشهور عند العرب قديم جدا اسمه سمهر، ومن هنا نشأت تسمية الرمح لديهم بالسمهري. السمهري هو من أسماء الرمح، والروديني أيضا من أسماء الرمح. لما أجى الإسلام الرسول صلى الله عليه وآله شجع وحض على استعمال الرمح والتدرب عليه، كان يقول عليكم بالقفا والقسي، فيها نصر نبيكم وفتح لكم في البلاد. وكان النبي حقيقة صلى الله عليه وآله يحمل الرمح دوما، دائما يشيل الرمح في غزواته. ومعروف أن الرسول كانت له 4 أرماح، أحدها وراثة يعني واسمه المتثني، و3 أصابها يعني غنمها من سلاح بني قنيقعة.

ظهر اهتمام العرب بالرمح أحبتي في مظاهر عديدة، من ضمنها كثرة التسميات، كثرة النعوت. العرب يفتخرون بأسلحتهم، فتشوف السيف إلى كم اسم باللغة العربية. الرماح أيضا هناك أسماء كثيرة أطلقوها، وصفات كثيرة ونعوت كثيرة أطلقوها على الرماح، وكثير من الأقوال، كثير من أبيات الشعر التي تتعلق بالرماح كما سنرى في سياق الحلقة. وكان الشبان العرب يتسلون، ما قبل وين أكو كوفيات، أكو نرجيلة، أكو بابجي، كانوا يتسلون ويقضون وقتا طويل في التدرب على المطاعنة. واحد يطعن الثاني بس ما يعني ما ينشخ بخاصرته. والمداعسة، المداعسة أيضا شكل من أشكال استخدام الرمح. كما كانوا يتدربون على استعمال الرماح، وذلك بتعليق حلقة من الحديد تسمى الوترة، والتمرن على الطعن داخلها. وأحيانا وين يكون وهم على ظهر خيولهم، حتى شوية المسألة يسووها بها صعوبة، لأن تعرفون الخيل هذا يتحرك وحركته أحيانا تكون غير مفهومة أو غير متوقعة، فبالتالي أنت هنا صعوبة في أن تطعن خصمك. فلما تتدرب، مش قد ما تتدرب على الشيء، قد ما تصير عندك خبرة في التنبؤ بحركة الخيل والعدو مالتك وطعنه بالتالي بشكل صحيح ومؤثر. خلينا نبدي بأسماء الرمح ونعوته. وإحنا قلنا أنه العرب اهتموا به مثل ما اهتمامهم بالسيف، وخلوا له أسماء كثيرة تختلف باختلاف مصادر صنع الرمح وصفات الرمح. وبالتالي من أسماء الرمح أولا العاسل. والعاسل هو الرمح المضطرب، يعني من تشمره ما تشوفه يمضي بشكل مستقيم، شوي يصير به ميلان اضطراب، ربما لخفة معدنه أو لخفة المادة الخشبية اللي مصنوع منها. هذا اللي يرقل شوية بالشمرة مالته، الرمح اللي يرقل من الشمرة يسموه العاسل. أما العسال، أكو عاسل أكو عسال. العسال هذا الرمح الشديد الاضطراب، ويقال له العراس. يقال له ماذا؟ العراس.

0: ومن أسماء الرمح الزاغب، وهذا نسبة إلى شخص اسمه زاغب كان يصنع هذه الرماح بتقنية خاصة. طبعا غني عن التعريف أنه أهل الحرف، يكون كل واحد عنده لمسة خاصة في صناعته. هسه من تروح حتى النجار تشوف نجار عن نجار عن نجار يختلف بصناعة الكرسي، تطلب كرسي من فلان من أسطى فلاني يصنع لك إياه بطريقة مختلفة عن الأسطى العلاني، طريقة مختلفة عن أسطى في مكان آخر وفي سوق آخر، لأن يخلي بيه الأسطى، يخلي بيه لمسته، يخلي بيه خبرته، حتى بالتالي يصنع له اسم بين النجاجير والناس تتعناله، تقول لك والله هذا يسوي، والله شلون كرسي حلو، هم حلو وهم تكمل. الرماحين هم نفس الشيء، صناع الرمح، أسطوية الرمح. فكان تسمى الرماح اللي يكون بيها لمسة مختلفة جمالية أو لمسة تقنية تسمى بأسماء صناعها. فكان الرمح يسمى الرمح الزاغب، هو الرمح الذي صنعه شخص أو أسطى اسمه زاغب. وقلنا إحنا الرمح السمهري هو نسبة إلى شخص أو نسبة إلى شخص سماه اسمه سمهر كان يصنعه. ونتذكر قول المتنبي: وخلي الرماح السمهرية صاغرا لا درب منه بالطعان وأحذق. هذا هو السمهر أو الرمح السمهري. هناك الرمح، رمح الصدق أو الصدق، هذا الرمح يكون مصنوع من مادة الصلب، رمح متين، رمح صلب. وأكو الرمح اللدن اللي هو يكون المرن مستقيم، اللي إذا هز صاحبه لم ينثني، وإذا طعن به لم ينقصف، ما ينكسر. نتذكر قول ساعدة في مرة من المرات يصف ساعدة رمحا فيقول: لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. جميل، بيت جميل جدا. ومن أسماء الرمح الخطي أو الخطي بتشديد الطاء، منسوب إلى الخط. والخط أخواني، الخط هو مرفأ في بلاد هجر. وقيل أيضا أن الخط هي جزيرة في البحرين كانت مرفأ لسفن الرماح الواردة من الهند أو من جنوب بلاد فارس. ويقال كانت قد وقعت إليها سفينة فيها رماح وأرفأت هذه السفينة. لما نقول أرفأت بمعنى نزلت إلى مرفأ، أرفأت في السنين المتقدمة، فقيل لتلك الرماح الخطية.
1: هذا المتنبي عنده: وأطعن من مس خطية، يعني أكثر، يعني أكثر من مس رمحا خطية وكان طعانا به. وأطعن من مس خطية وأضرب من بحسام ضرب.

من أشهر الرماح العربية هو الرمح اليزني أو الأزاني في بعض التسميات، نسبة إلى ديزن. ديزن هذا ملك، ملك عربي معروف، ويقال أنه هو أول من اتخذ أسنة الحديد، يعني هو أول من سوى الرمح سوال حديد، هو هذا ديزن. احنا شلنا الذي سمينا بس يزن، بس احنا اهلنا ناسنا العراقيين يسمون يزن، قبل كان ذي يزن. فنسبت اليه الرماح، وقد كانت أسنة الرماح العرب قبل أسنة الرماح من ماذا؟ من قرون البقر. هسه قرون البقر صارت سبح، يسوون منها سبح، خاصة قرون الثور. فاليوم نسوي لكم ان شاء الله حلقة على السبح. يقول قائلهم من العرب: يهز هز صعدة جرداء فيها نقيع السم أو قرن محيق. وقد عرفت أيضا أنواع أخرى من الرماح، رماح خطرة جدا، هي الرماح ذوات الأسنان اللي تكون هذه مو حديدة، تصير في نهاية الرمح فالحديدة مو مسطحة، لا تصير هيك مثل بيها زكزاك مثل السنون بالضبط. طبعا هاي من تدخل الى جسد العدو يعني حرفيا الشنققة تأذيه، يعني لان بيها مثل الزقزاق، بيها مثل الاسنان. فتسمى الاسنة القعضبية نسبة الى رجل من قشير اسمه قعضب، كان هو من اخترع هذا، كان ظاهر خبيث يعني، كان هو من اخترع هذه الرماح. ايضا الاسنة الشرعية أو الشرعبية نسبة إلى شرعب، وهي من نوع من أنواع الأسنة المسننة اللي فيها أسنان. يقول الأعشى: ولدنا من الخطي فيها أسنة ذخائر مما سن أبزي وشرعبي. ذكر وخلد شرعب في هذه الأبيات وفي هذا البيت. ويقال أنه الرماح الشرعبية منسوبة إلى بطن من بطون بني حمير، ويقال لهم شرعب ابن قيس ابن معاوية ابن جشم ابن عبد قيس. وبالتالي يعني في السابق الأسلحة مثل هسه، شلون احنا نقول سلاح روسي، سلاح أمريكي، سلاح مصري، سلاح عراقي، الأسلحة كانت تنسب إلى القبائل، وكان كل قبيلة عندها حرفيين مهرة، بالتالي كان الرمح اللي يشتهر ويكون قوي ويكون له صيت بالمعارك يرفع فخر عشيرته قبيلته، ويسمى باسم القبيلة أو يسمى تكريما لصانعه باسم صانعه مثل شرعب هذا. بس احنا صارنا 2000 وكسر ونتذكر شرعب.

أهلا وسهلا بكم من جديد أصدقائي في القصخون، معي أنا علي محمود خضير معدا ومقدما، والمبدع العزيز راس فوزي مخرجا ومنفذا. حلقتنا اليوم عن الرمح، هذا السلاح العربي الشهير من أنواع الرماح هو الرمح الروديني، أشهر الرماح تقريبا الرمح الروديني، وهو منسوب إلى رودينة زوج سمهر صانع الرماح. هذا كان هالقد ما يحبها، سمى واحد من أفخر الرماح التي صنعها باسم زوجته رودينة. اسم رودينة هواي حلو، ما أعرف ليش إحنا ربعنا يعني ما يسمونها إيش أسماء حلوة. هذا سمهر كان يصنع الرماح، وكانت رودينة هي اللي تبيع، هي مسؤولة المبيعات. يقول المتنبي في الرماح الرودينية: فلقينا كل رودينية ومصبوجة لبن الشائل. وأيضا من الأنواع هو الرمح الأسمر، وهو الرمح الأضمي أو يسمى

والمتنبي عنده حقيقة، هو ذكر الرماح كثيرا جدا. مرة قال في أبي سعيد الجيمري: وقد عذله، وإن حد الصارم القرضابة والذابلات السمر والعرابة برفع فيما بيننا الحجابة. هذا أيضا في الذابل والذابلات السمر. أيضا الرمح اللهذم هو الرمح النافذ السنان، ورمح المنجل هو الرمح العريض السنان نسبة إلى النجل وهو الاتساع. بالمناسبة منجل من النجل وهي الاتساع. أيضا هناك الرمح مشهور جدا، الرمح المثقف. الرمح المثقف هو الرمح الذي ثقفت عصاه، يعني انبردت هيجي انقشطت قومت عصاه، فإذا نبتت مستوية ولم تحتج إلى تقويم سميت بالصعدة، وجمعها صعاد. الصعاد هي قناة الرمح. يقول المتنبي: وإذا كان في الأنابيب خلف وقع الطيش في صدور الصعاد. جميل حقيقة. ويقولون المتنبي ليش أحسن شاعر. من الرماح الشهيرة هو الرمح العالي، وهو وجمعها العوالي، وهي الرماح التي تدخل إلى ثلث السنان. يقول الشاعر: وهل رد عنه باللقان وقوفه صدر العوالي والمطمهة القبة.

إليها، خاصة إذا كسر السنان، كسر بداية الرمح. ثم يأتي العالية، العالية من اسمها هي أعلى الرمح، المنطقة التي تلي السنان إلى قدر تقريبا ثلث الرمح تسمى العالية، ويسمون أحيانا صدر الرمح، وليس له حد معروف. قال زهير بن أبي سلمى: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي، ركبت كل لهذم أو ركبت كل لهذم. حتى سيف الدولة، أعتقد المتنبي مدح سيف الدولة مرة: تكفكف عنهم ثم العوالي وقد شرقت بضعنهم الشعاب. بعدين يجي السنان، السنان هو الجزء اللي يركب فوق الرمح للطعن به، وكان يتخذ يعني يتخذون من قرون البقر الوحش، بعدين صار يتخذون من الحديد الجيد النقي، ولذلك يصفونه بالزرقة لصفائه، وإلى أشكال مختلفة من الأسنة. ممكن يسمون السنان العريض اللي هو يصير مثل الشف، شف مدبب من الطرف ومحدد من الجانبين، وأكو لا سنان يكون ذو شعبتين، واحد منهم مستقيمة مثل السكينة والثاني متعرجة. أكو سنان يسمى الرفيع الطويل، وعنه حقيقة من يما جت فكرة السنجي اللي يركب على البندقية الحديثة. ورابع نوع من أنواع الأسنة هو الرفيع المعرج المموج، اللي يحدث فجوة عند العدو عند الطعن به، شوي يكون قاسي. ومن أجزاء الرمح أيضا هي الضبة، وهي نهاية السنان المدبب من أعلاه.

من أجزاء السنان أيضا المهرك. المهرك يصير قطعة مدورة كانوا يخلوها أعلى الأسنة بحيث تخشخش، هاي مهمتها لما يهز الفارس برمحه تطلع صوت حتى شوية يعني يصير أكو مباهات أو أكو تخويف إرهاب للعدو قبل أن يطعنه بالسنة، يسمونها المهرك. ثم تأتي المحور. المحور هو المسمار اللي يثبتون به السنان، والشفرة هي حد الرمح وطرفها طرفها يسموها سائبة أو سائبته، مو سائبة السيارة. نجي إلى أنواع الرماح. إحنا أخذنا أسماء الرماح أو نعوتها وصفاتها، وأخذنا أجزاء الرماح. الآن نتكلم عن أنواع الرماح. حقيقة هناك عدة أنواع من الرماح لدى العرب، تختلف عن بعضها البعض باختلاف الطول أو الوزن أو حسب الاستعمال. وأهم هذه الأنواع هو الرمح الخطل، اللي الرمح اللي يضطرب في يد حامله لفرط طوله، ولذا كان لا يحمله إلا الرجال الأقوياء الأشداء يحملون الخطل من الرماح. والنوع الثاني وهو الأشهر على الإطلاق هو القنات، جمعها قنا، هي الرمح اللي يأتي وراء الخطل في الطول، ويظهر حقيقة أنها نوع من أنواع القصب القوي الذي لا ينثني ولا ينكسر، ويجسون رأس القناة برأس يعني معدن مدبب حاد حتى يطعنون به. وتستخدم القناة للفوارس، وقد يستخدمها للرجالة. يقول الشاعر: حللتم من ملوك الناس كلهم محل سمر القنا أو سمر القنا من سائر القصب. يأتي النوع الثالث هو نوع المخموس، هو الرمح اللي طوله تقريبا 5 أذرع فيسمونه المخموس. وكل رمح المربوع اللي طوله 4 أذرع، وكل رمح الصبربر جمعها صبربرات، هذا رمح تقريبا 5 أذرع طوله، والسنان ما تعريض وطويل بحيث يتجاوز عرضه فتر واحد، وطوله تقريبا ذراع وأكثر. من الأنواع أنواع الرماح الضاري، جمعها ضواري، هذا رمح طويل السنان قصير العود بحيث يصير طول السنان مالته بمقدار ثلث طول العود تقريبا، مالته يكون مميز جدا، ولهذا يسمى ضاري. وأيضا الرماح القنطارية جمعها قنطاريات، وهي الكلمة مأخوذة من كلمة كونتاريان اليونانية، وهي كلمة تعني سلاح للفرسان على الأغلب، لأنها تكون السلاح ليس رمحا طويلا، والأسنة مالتها قصار وعريضة.

من أنواع الرماح أيضا العنزة، مو العنزة الحيوان، العنزة هي عصا تشبه الهراوة تماما مثل التوثية، كأنك تتكلم عن توثية، وبيها زج، هذا قلنا زج يشبه السنان، وطولها تقريبا نصف الرمح العادي، ولهذا كانت سلاح المرأة العربية على الأغلب لأنها سهلة ويسيرة وخفيفة. هناك الرمح النيزك، تخيلوا، وجمعها نيازك، وهذا رمح أطول من العنزة بقليل وله سنان دقيق، وهناك المزراق أيضا، المزراق رمح قصير لا يتجاوز طول 3 أذرع، وقد يكون السنان مالته مربع ودقيق لطيف لخرق الدروع وما أشبه يعني وما ذلك. ويمكن استخدام هذا النوع كسلاح رشقي أيضا، لأنه كان يمكن قذفه باتجاه الخصم عن بعد 5 إلى 15 خطوة، ولهذا كان يستخدم من قبل صنف المشاة فقط في الجيش القديم. بعدين من أنواع الرماح هي الحربة، الحربة مشهورة معروفة، رمح أطول من المزراق بقليل، ولكنه لا يمنع من رشقة باتجاه العدو عند اللزوم، والسنان هذه الحربة من النوع من الرماح عريض، مما يجعل تأثيرها حقيقة

كل واحد شايل مخزق مالته. ثم الخطاف، الخطاف قناة طويلة وفي رأسها حربة أو حربتان مستقيمتان، وحربة مستقيمة وحربة عوجة، كانوا يستخدمونها للطعن أو لنقب الأسوار أو لجر العدو عن بعد، خصوصا عند الهجوم على الأسوار والحصون. الآن نتكلم عن طريقة حمل الرمح. كانت العرب يسمونها طريقة حمل الرمح بالاعتقال، والاعتقال خاص بالفرسان، لذا كانت العرب تقول اعتقل رمحه، يعني خلاه بين ركابه وبين ساقه، بحيث النص اللي يكون للأعلى وأسفل الرمح اللي يسمونه الزج يكون للأسفل. ولكن حقيقة قبائل العرب لها طرائق خاصة في حمل الرمح، يعني بنو سليم معروفين كانوا إذا ركبوا يضعون رماحهم بين آذان خيلهم، وكان الأوس والخزرج يحملون الرماح بصورة مستعرضة بالعرض. أما القريشيون فكانوا يحملونها على عواتقهم، يشيل الرمح على ظهره على العاتق. ما هي قواعد استخدام الرمح في القتال؟ نأخذها بعد فاصل قصير.

0: حقيقة المؤلفين أو المؤلفون العسكريون وضعوا قواعد وأصول لاستخدام الرمح في القتال حتى تحصل أحسن مردود بأقل جهد ممكن. يعني عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي، هذا رجل عاش في القرن الثامن الهجري، في كتابه حلة الفرسان وشعار الشجعان وصف قواعد لركوب الخيل بوجود الرمح وشلون تتدرب به، فقال: وهو أن يأخذ الرجل رمحه بيمينه وعنانه بشماله، العنان يعني مات الفرس، مع قربوس سرجه، ويضع أسفل رمحه بالأرض الزج، وليبعد منهما قليلا، ويضع صدر قدمه اليسرى في ركابه الأيسر، مع الركاب ركاب الحصان، ثم يعتمد على الرمح ويشيل نفسه على فرسه وينهض وهو يدير الرمح على كفل الفرس إلى الجانب الأيمن حتى يستقل بسرعة، بعدين يخلي الرمح في يساره مع العنان ويسوي ثيابه بيمينه، ثم يصرف الرمح إلى يمينه، وإذا كان في صحراء ولم يقرب منه إنسان يخاف أن يناله الرمح أو شجرة ينشب فيها الرمح، فليأخذ إن أحب وسط الرمح بيده اليسرى مع العنان، ويستمر حقيقة يستمر بشرح الحالات والأوضاع كثيرة، احنا ما نريد ندوخ المستمع الكريم اللي بيها، حتى طريقة النزول، يعني يأخذ الرمح باليسار ويخلي أسفل الرمح بالأرض، يعني يد الفرس اليسرى والقربوس يأخذ بيد وينزل إلى الأرض ويأخذ الرمح باليمين بسرعة حقيقة. أما وصف الرمح عند المعركة والطعن به والتخلص منه بعد ذلك، فهذا يحتاج إلى تطويل ويحتاج إلى مشاهدة بالعيان، لأن فيه أحوال كثيرة واختلاف في الطرائق والوجوه. لكن الرمح حقيقة العرب أبدعوا في فنون الطعن بالرماح، صار لهم طرق في اللعب بها، يعني حتى كانوا يلعبون ويرقصون بالرماح بين أيدي الملوك في الاستعراضات العامة، وعدهم الطعن الحجازي والطعن الروماني والطعن الفارسي. يعني اللي يريد يقرأ مثلا كتاب اسمه آثار الأول، وكتاب ثاني كتاب نجم الدين الرماح، يحط تفصيلات كبيرة في الرماح وطرائق الاستعراض بها وطرائق الطعن بها. الحسن بن عبد الله في كتاب آثار الأول في ترتيب الدول يصف كيفية استخدام الرمح في الحرب واللعب فيه في الميادين وبين يدي الملوك، يصفها أنها غير التحرك به في الحروب. بعدين الرمح تطور، يعني أبو الحسن الأبرقي تمكن في القرن الثاني عشر الميلادي من اختراع رمح ذي سنان النشاب، يعني حربة الرمح تنطلق لوحدها باتجاه الخصم، تخيلوا بمجرد أن يكبس حامل الرمح على زر معين في قناة الرمح. ووصفها أن الطرطوسي في كتابه وهو تلميذ الأبرقي، وصفت بطريقة تفصيلية كيفية صنع هذا الرمح اللي بيدقمة، حرفيا بيدقمة دوسها تنطلق السنان مالتها، سنان الرمح ينطلق باتجاه العدو ويقتله. وأيضا عرف الرمح العرب كسلاح محرق أيضا، يعني كانوا يجعلون في سنان الرماح مادة بيها نوع من الوقود، بيها نوع من وكانوا يخلون بيها كلبان أو كلاليب من الحديد وحلقة، وتلف على السنان قطعة من اللباد مبلولة، يبللوها بمزيج من المواد المشتعلة، يشعلون بها النار ويرمونها على أي مكان من الأمكنة التي يريدون إشعال النار فيها من خصومها. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون. تناولنا اليوم فيها موضوع الرمح في تاريخنا العربي والإسلامي وصفاته وأسمائه وأنواعه وطريقة الطعن به كنوع من السلاح أسلحة العربية التراثية الآن مهمة جدا كان في ذلك الوقت. أرجو أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وأن تكونوا قد قضيتم معها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

هواك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكراك أرجعك.

عندنا صوت 102 وعندك صورة فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطنا. تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا.
0: هوية بصرتنا.

0: إذاعة تايم سكوير، تجربة استثنائية تنتشر في الهواء.
1: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

0: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية اخرى.
1: هل حقا نعيش زمن التفاهة؟ تقول المعاجم إن التفاهة من تفهة، هي نقص في الأصالة أو الإبداع أو القيمة، وإن فلاناً حين ينشغل بالتفاهة فهذا يعني أنه ينشغل بما لا أهمية له. وتشير معاجم أخرى إلى أن التفهة شيء أو شخص ما، يعني قلت قدرته أو خف وزنه أو ذهب طعمه. ويتخذ كثير من المنظرين والمثقفين والحكماء من التفاهة موضوعاً لهم، يكتبون عنه ويفرضون الفكر والنقاش والجدال حوله، ويعتبرونه نقطة انطلاق نحو اللحاق بزمن يصفونه بأنه زمن التفاهة. أرض الواقع عامرة بالتفاهة منذ بدء الخليقة. المثير أن أهل كل زمن يعتقدون أنهم وحدهم الذين يعانون التفاهة، والمنتمين إلى كل جيل يظنون أن الأجيال التالية لهم وحدها التافهة. كذلك فإن للتفاهة منظوراً طبقياً لا تخطئه عين، وإن تحاشت الغالبية التطرق إليه خوفاً من الوصم بالطبقية أو العنصرية أو الفوقية. اكتسبت التفاهة شعبية جارفة بين الملايين، ربما لا تشكل كل المخزون المعرفي أو تهيمن على كامل الاهتمام، لكنها بكل تأكيد حفرت لنفسها مكانة غير مسبوقة في العرف الشعبي. والغريب أنها مستمرة في توسعها ومتنامية في تأثيرها، ومحققة نجاحات في القدرة على النفاذ

تحديه وتقوي شوكته التقنيات الرقمية متمثلة في الخوارزميات والتقنيات الحديثة التي تدفع المستخدم من دون أن يدري نحو الإبحار في محتوى تغلب عليه السطحية. تختلف الشروح وتتغير الأعراض وتبقى التفاهة ماضية قدماً في طريق الهيمنة. وتشير كتب ومراجع ألفها مهتمون بتقفي آثار التفاهة أو السطحية إلى أن التاريخ حافل بجهود الترويج لقصص غريبة أو أكاذيب أو أساطير يرويها قصاصون محترفون لإلهاء الناس. ويتطرق آخرون إلى قرارات واعية يتخذها

دراسة حديثة نادرة عن التفاهة والتافهين انطلقت من فرضية اعتبار الشباب والسوشيال ميديا عنوان التفاهة. اعتبرت أن البشرية تعيش مرحلة غير مسبوقة بعدما سيطر التافهون على جميع مفاصل الدولة الحديثة، وهي السيطرة التي تأتي مصحوبة بوضع قواعد تتسم بالرداء والانحطاط المعياري. وسلمت بأن التفاهة أصبحت ظاهرة إنسانية منتشرة في العصر الحالي، وأنها سيطرت على كل مجالات الحياة، فشملت الكتب والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والثقافة والفنون والتصرفات الساذجة التي مست كل الطبقات ووصلت إلى السياسة والسلطة، وأنها انتشرت كالوباء وسيطرت على عقول البشر وأخضعتها لسيطرتها، وأرجعت قدرة التفاهة على غزو المجتمعات إلى قدرة التافهين، وذلك عبر دعمهم بعضهم بعضاً ومن خلال السوشيال ميديا. ورأت الدراسة أن التافهين اصطحبوا معهم أذواقهم المنحطة وفرضوا أنفسهم على المتلقين، وأصبح التافهون أمثالهم يقضون معظم الوقت في مشاهدة المحتوى التافه الذي يقدمه التافهون، فأصبح المشهد تافهاً يتحكم فيه تافهون ويتلقاه تافهون.

وعلى رغم أنها تقر بأن التفاف الجماهير حول الخرافي واللاهي والتافه والغرائبي والمضحك والفوضوي والمسلي في مقابل ضآلة الجمهور الجاد والعقلاني أمر تاريخي، وعلى رغم استشهادها بأفكار عالم النفس الاجتماعي والطبيب والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون وصاحب كتاب سيكولوجية الجماهير، الذي رأى أن الجماهير تنفر من العقلاني والجدي والصادق وتنجذب بشدة إلى الخرافي واللاهي والغريب، أي أن التفاهة ليست قاصرة على الزمن الحالي، فإنها رأت في تحول صناع المحتوى الذين تهيمن عليهم أفكار سطحية وتافهة على السوشيال ميديا إلى قدوة للأجيال الصغيرة والشابة تستوجب الدراسة والتدخل بغرض الإنقاذ. وفي إطار مقارنتها بين التفاهة فيما مضى وتحديداً في عشرينيات وحتى ستينيات القرن الماضي، وقت كانت التفاهة فشلاً في تفسير ما هو رصين إما لضعف لدى التافه أو لعدم رغبته للعودة إلى الجذور بطريقة أكاديمية أو علمية، وبين التفاهة المعاصرة التي لا تهدف إلا إلى تحويل الأمور الجادة إلى حال من التفاهة والسطحية، تشير إلى أن انتشار الشاشات الذكية بين أيادي الشباب وأنصاف المثقفين المنبهرين بهذه التكنولوجيا جعلهم يتلذذون بإنهاء دور المثقف الأكاديمي الجاد. كذلك تطرقت إلى التافهين من صناع المحتوى التافه الذين لا يبتغون إلا الشهرة وتحقيق الربح المادي، والجمهور الذي لا يبحث إلا عن التفاهات والملهيات للهرب من الواقع عبر بوابات الترفيه والتسطيح والابتذال.

الملاحظ أن التفاهة انضمت إلى قائمة الأدوات التي يتراشق بها كل من الإسلاميين وغير الإسلاميين، إذ يعتبرها هذا الفريق نتيجة طبيعية لتوليفة البعد عن الدين وكراهية المتدينين، مطالبين بمزيد من تدين الدولة والمجتمع، بينما يرى الفريق الآخر أن ترك الدولة متأرجحة بين الدولة الدينية والدولة المدنية أدى إلى جهود ضارية يبذلها الإسلاميون لترجيح الكفة لصالح الدولة الدينية، مستخدمين سلاح التفاهة الدينية من موضوعات عقيمة، لا سيما تلك المتعلقة بالجنس والنساء وسفاسف الأمور التي تجذب البسطاء وتدغدغ مشاعر العامة. يرى بعض المتخصصين بأن الثقافة توجه نحو الأمور السطحية الخفيفة والمفرغة من القيمة الحقيقية التي تميل نحو اللاجدية وترك القضايا العميقة والموضوعات المهمة لصالح ما هو سهل ومستهلك، وأنها باتت ظاهرة تشكل مكوناً رئيساً من مكونات الحياة لكثر. واعتبر انتشار وسائل الإعلام المرئي والسوشيال ميديا، حيث الفيديوهات القصيرة والمحتوى السطحي الذي لا يتطلب تفكيراً عميقاً، السبب الرئيس لانتشار التفاهة. منصات مثل انستغرام وتيك توك تمجد البساطة الفارغة على حساب المعرفة والتحليل على رغم إمكان استخدامها لتعميق الثقافة، وهناك من يقوم بذلك، لكن عندما تصبح التفاهة هي المعيار السائد يقل الميل لدى الأفراد لممارسة التفكير النقدي والتعمق في القضايا، يفضلون التلقين السريع والآراء السطحية من دون أي محاولة للفهم أو التحليل، وينتج من ذلك تراجع في مستوى الحوار الثقافي والمجتمعي، وبدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية مثل العدالة والحرية والتنمية ينشغل الناس بالقضايا الهامشية والفضائح والمحتوى الترفيهي الذي لا يضيف شيئاً إلى الوعي الجماعي بل ينتقص.

على الرغم من انتشار التفاهة في المجتمع بدءاً بالموضوعات الأكثر قراءة والفيديوهات الأكثر مشاهدة والكلمات الأكثر بحثاً مروراً بالتساهل والتهاون في اتباع معايير موضوعية في اختيار الكفاءات وتفضيل الممثلين لا القادرين، وانتهاءً بتحصين التفاهة عبر تمويهها بخطاب ديني غارق في تفاصيل لا تقدم ولكن تؤخر، أو عبر إضفاء هالة من العمق عليها، فإن التفاهة تحيط بالكوكب كله من دون استثناء. المرجعية في تأصيل النظام العالمي الغارق في التفاهة هو أستاذ الفلسفة والكاتب الكندي آلان دونو، صاحب الكتابات العديدة عن التفاهة والسطحية والأنظمة الرأسمالية. أحد أشهر كتبه نظام التفاهة، الذي وضع فيه أسس نظريته عن تحول المتوسطية، والمقصود بها تمكين القدرات والمهارات المتوسطة لدرجة التواضع وأصحابها من الهيمنة الاجتماعية والسياسية من السلطة بأنواعها. هؤلاء يعملون على تضبيط السعي نحو التميز والتفكير النقدي لصالح القبول الجماعي للمعايير والقيم والأشخاص العاديين المائلين للتفاهة. ويصف دونو ملامح عصر التفاهة في حكم الشخص المتوسط أو العادي القدرات، إذ السباق لا يكون صوب القاع بل في اتجاه المنطقة الوسط، وهو عصر يستبدل بالكفاءة الامتثال، وفيه يجري ترجيح كفة الأشخاص ذوي الكفاءة المتوسطة الذين يجارون القيم والمعايير المتوسطة بدلاً من الأفراد ذوي المهارات المتفردة والقادرين على التشكيك في جودة الوضع الراهن.

ويتسم هذا العصر كذلك بالغباء الوظيفي، إذ يجري بسط سطوة ضرورات أيديولوجية مثل الدين السياسي أو اليمين المتطرف أو القومية المتطرفة، وتصبح أسلوب حياة وتفكير وسلوك. وفي نظام التفاهة الراهن كما يراه دونو، تهيمن الحوكمة التي يعرفها بأنها نهج إداري يركز على تلبية التوقعات المحددة سلفاً والمدفوعة بقوى السوق، بدلاً من السياسة بمفهومها الشامل والمرن والمتحرك والمبدع. وكل ما سبق يؤدي إلى تسطيح الحياة العامة وتجريد العقل من حسه الفكري وانتشار اللامبالاة الثقافية والسياسية والإغراق في التفاصيل الفرعية والموضوعات السطحية. محلياً، يعتبر كثر التفاهة نتاج ثقافة غربية مستوردة تهدف إلى هدم القيم الأصيلة وتفتيت الأساسات الإسلامية الراسخة، ويتجاهل أصحاب هذا الاتجاه شكوى الغرب نفسه من انتشار التفاهة، لكن بأشكال ودرجات مختلفة، وكذلك بدرجة وعي وإقرار مغاير بوجود مشكلة فيما يتعلق بهيمنة التفاهة، وكذلك في ظل وجود حوائط صد وهوامش حماية إضافية تتمثل في علم وتعليم وحقوق وتعدد مصادر المعرفة وغيرها.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

وفي محورنا الأول رحيل الشاعر والفنان العراقي صادق الصائغ بعيدا عن بلاده في المنفى.

0: الصادق الصائغ المولود عام 36 و900 وألف، منذ مجموعته الأولى نشيد الكركدن، سجل علامته الفارقة في المشهد الأدبي، بحيث سبق احتفاء الصحافتين العراقية واللبنانية بصدور المجموعة عام 78 و900 وألف، بروز اسمه من خلال القصائد التي نشرها في دوريات وصحف عدة في العقد الستيني من القرن الماضي وحتى ما قبله. وقد مثل صدور الديوان إعلانا رسميا عن بدء مسيرة شاعر التقت قصائد كتابه الأول مع لمسات الفنان الراحل رافع الناصري في تصميمه للغلاف. صادق الصائغ في نشيده الصادر حينذاك عن دار الأديب البغدادية إفصاح عن ذلك الإنسان المحاصر الذي تجعله الأقدار نهبا للتوحش، وعن خيط رفيع تسير عليه الذات الحرة بين الحياة والموت. ونأتي إلى الموت آنا ويأتي إلينا ويسبقنا، فنهتز شبقا وحنينا ونعثر ثانية بظلمة رعشته المستحيلة. وفي مقطع ثان يحضر بوضوح ذلك الخوف والترقب الذي شاب أواخر الستينيات من القرن الماضي في مرحلة من التمرد المسور بوهم الخلاص من القيود السياسية وأغلال الواقع. يا سيدي، النوافذ مسدودة بالطين، وها هي المآذن أردافها تهتز للآتين، ويرتق الزمان تحت الشمس ثوب العمر، وما يزال الدم في الحيطان، وما يزال الموت في الأسنان، وما يزال القاتل المجهول غول الليل، وذلك الملقى على الإسفلت في البرد هو الإنسان. وعطفا على الشعر الذي صدر له فيه بعد نشيد الكركدن وطن للروح، وحيث هو القلب وأنا التراب، أجاد الراحل في الانتقال في الكتابة من النقد إلى المسرح والسينما ثم العمل في الإذاعة والتلفزيون، فضلا عن تجاربه في الرسم والخط والتصميم وفي الكتابة للأطفال أيضا من خلال الإسهام في الأعداد الأولى لمجلتي. بعد 2003، ومثل كثير من المثقفين العراقيين الحالمين، عاد الصائغ إلى العراق، جاء ليبحث عن نبض قديم له كان قلبه يخفق به مع كل خطوة خطاها في بغداد، لكن بغداد كانت لاهية ومكلومة بقلبها العليل بعد أن أوجعت أرضها ضربات البساطيل، وها هي من جديد بغداد تعود مرة أخرى ولكن من دون الصائغ. لعل الشاعر بوجوده في مدينته بعد طول غياب كان أحد الشهود القلائل على أتون مقتلة من نوع آخر، إنها حرب دامية، حرب الإرهاب، حرب الشوارع، وهي تتطاحن من شارع إلى آخر في بغداد. رسخت قصائد الصادق الصائغ طليعتيها في مشهدية الشعر العراقي، وفي الجوهر من ذلك لا يمكن أن نبتعد كثيرا عن النفس الملحمي الذي تميزت به أشعاره، والطابع التوثيقي للأحداث التي وقعت في العراق، والذي كتب به قصيدته الأثيرة هنا بغداد، وفيها تشتبك نبرة المنفي المحتج مع ابن الوطن المستكشف لمواطن العنف في المدينة من جديد، يتفحص شوارعها يلاحق الأصوات تحت الأنقاض، وفي الأزقة الضيقة يتتبع بحنو أحوال الفقراء. في القصيدة مزية الإفلات من زمن تلك الكتابة الشعرية في حينها، لتحمل برهانها معها على أنها متقدة مع كل قراءة مستحدثة وجديدة. وفي مقطع من قصيدته هنا بغداد ينتصر للتحدي الذي تظل المدينة محتفظة به بوحي من صياغة تناور بين اليأس والأمل. مدينة مصابة بأحلام الزمن القادم، جسمها ملتهب وحرارتها عالية، في أعماقها غضب وجوع وبكاء وصرير أسنان. مدينة يفتش عنها التاريخ، القناصة والعشاق والشعراء، الغزاة والبرابرة ولصوص النفط. في كل مرة يظن أنها انتهت، تطلق من أعماق الروح صرخة طويلة تسري في الأثير مثل موج متكسر. أموت أو لا أموت، أعيش أو لا أعيش، أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة. مزيد من التفاصيل حول صادق الصائغ نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: يمثل الشاعر الراحل صادق الصائغ اسما عراقيا لامعا في سماء الثقافة، جمع بين الشعر والخط والرسم والتصميم والنقد الفني، تركا تاريخا مضيئا في الصحافة العراقية منذ الخمسينيات. ففي تلك الفترة المبكرة شغل منصب سكرتير تحرير مجلة فنون، وكان سباقا في احتضان المواهب، حيث نشر للشاعر سعد يوسف بعضا من قصائده الأولى في بداية انطلاقه. ومع مطلع السبعينيات أصبح الصائغ نجما إذاعيا وتلفزيونيا بارزا من خلال تقديمه البرنامج الثاني، إلا أن الهيمنة البعثية على الحياة العامة لم تتقبل صعود مثقف يساري على الشاشة، فتم استبعاده إلى مجلة ألف باء، ثم أبعد عنها نهائيا. لجأ الصائغ بعدها إلى صحيفة طريق الشعب الوليدة آنذاك، فبرع في كتابة المقالات النقدية حول المسرح والسينما والفن التشكيلي. ورغم تعدد مواهبه ظل شاعرا مجددا، وتجلى ذلك في ديوانه الأول واللافت نشيد الكركدن في منتصف السبعينيات، والذي سبقته قصيدة مبشرة في مجلة الآداب اللبنانية بعنوان حكاية الولد الدحام. عاش الصائغ حياة بوهيمية رصينة، فلم يهتم بالأضواء أو بالمكاسب الشخصية، وتوزعت حياته بين أروقة الصحافة والإخراج الصحفي وكتابة السيناريوهات، مما جعل حصته الشعرية قليلة بالقياس إلى أبناء جيله. ومع ذلك تميز بقدرته الفريدة على بناء جسور الصداقة بين الأجيال، فكان صديقا لجيل الخمسينيات مثل حسين مردان وسعد يوسف، ومواكبا لجيل الستينيات، والأقرب لجيل السبعينيات والأجيال اللاحقة. سهر مع الشعراء الصعاليك والسرياليين في بيروت وبغداد، وكان يجاري صخبهم دون أي

عبد الحلاج. عاش في محطات الغربة بين بيروت وبراغ، حيث كان مع زوجته سعاد الجزائري خير سند ومضيف. وصولا إلى لندن، رحل صادق الصائغ تاركا إرثا إبداعيا وثقته دواوينه، مثل حيث هو القلب ووطن للروح لترقد روحه الجميلة بسلام بعيدا عن تراب الوطن الذي أحبه وغناه طويلاً.

من بغداد انطلقت الرحلة الطويلة لصادق الصائغ، منحها صدقه في الكتابة ورفضه لكل تراجع فيها، بينما لم تكن مدينته كريمة معه في خواتيم عمره. لصاحب نشيد الكركدن أكثر من مكوث في حياته بين بيروت وبراغ ولندن، إلا أن بغداد نفسها وهو يرتحل إليها في سنواته الأخيرة أعجزته بطريق شاق وطويل من أجل وصول أخير إليها، ولم يصل في النهاية. وقد كتبت الناقدة العراقية فاطمة المحسن المقيمة في لندن على صفحتها في الفيسبوك: غدا صادق الصائغ في لندن أكثر من صديق، فهو أخي الأكبر ومستشاري الذي أهرع إليه في معرفة الناس والحوادث. تطول لقاءاتنا سواء في المقاهي أو في بيوتنا، لحين ما بدا العجز يأخذ منه مأخذا. صادق الصائغ هو شاعر ملحمي من شعراء العراق.

0: تحتفي الأمم المتحدة ومعها المنظمات الساندة باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتحتفي الحركة أيضا تحت شعار متحدون في الإنسانية. طبعا تسليط الضوء على هذه المنظمات الإنسانية مهم جدا. لماذا؟ لأنها المنظمات الساندة للإنسانية عندما يعني تقع المشكلات، عندما تقع الصراعات، عندما تقع النزاعات، عندما تقع الكوارث البيئية والكوارث الطبيعية، ينبري الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالنسبة لدولنا في مساعدة الناس، مساعدة فاعلة وفعالة بذات الوقت. طبعا وهنا تأتي الأهمية من أن دور هذه المنظمات الإنسانية هو ليس دور اعتيادي، لأن هو الإنسان عندما يقع في هذه المشكلات في الصراعات يحتاج إلى من يسنده. لذلك منظمة الصليب الأحمر الدولية لها دور كبير في هذا الإسناد. أذكر في الحرب الروسية الأوكرانية في بداياتها ساعدت منظمة الصليب الأحمر الدولية في إيصال أطفال تقطعت بهم السبل إلى ذويهم. فلنتصور يعني كم الفرحة وكم المساعدة، يعني شكد نقرأ هذا الخبر بسرعة، ولكن كان له دور كبير في هذا الموضوع. في تبادل الأسرى الذي وقع بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وبين الكيان الصهيوني الغاصب في غزة، كان الصليب الأحمر هو الحاضر. تصوروا يوصل الأسرى الفلسطينيين المظلومين من سجون الإرهاب والاحتلال إلى ذويهم، ويوصل الأسرى الصهاينة إلى ذويهم. فالصليب الأحمر له يعني، فلنتصور لولا وجود هذه المنظمة الدولية المهمة التي يحترمها الجميع، تحترمها كل الخصوم، كان من الصعب جدا أن تقع مثل هكذا قضايا إنسانية، يعني توصل من تقطعت بهم السبل إلى ذويهم، توصل الغذاء والدواء، تسهم في تحرير الإنسان ولو بشكل جزئي من هيمنة الصراع عليه. لأن الإنسان في أتون الصراعات تهيمن الصراعات على البشر، تهيمن على الزمان والمكان. ولكن عندما يعني نتحدث بصورة جزئية أن هنالك من يحميك من الصراع، هي هذه المنظمات الدولية المهمة. كذلك كان لها دور كبير في الحروب التي وقعت في الشرق الأوسط، في سوريا، في العراق، في إيران، في لبنان. الصليب الأحمر والهلال الأحمر كانت لهم أدوار متميزة في هذه الصراعات، وينقذون الناس من تحت الأنقاض وغيرها. طبعا إلا في غزة للأسف الشديد، لأن سلطات الاحتلال الصهيوني يعني منعت من دخول الصليب الأحمر إلا ضمن مناطق محددة تحددها سلطات الاحتلال، لذلك لم يسهم مساهمة فاعلة في هذا المجال. على الرغم من ذلك أسهم مساهمة مهمة في إنقاذ من يمكن إنقاذه. شهلة محمد، ومزيد من التفاصيل حول اليوم العالمي للصليب الأحمر متحدون في الإنسانية.
1: يصادف 8 مايو في كل عام اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، واحتفلت الحركة هذا العام تحت شعار متحدون في الإنسانية لتأكيد أن العلم والحياد هما ركيزة الاستجابة الإنسانية المعاصرة. وقد جاء اختيار هذا التاريخ تخليدا لذكرى ميلاد مؤسس الحركة السويسري هنري دونان عام 1828، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، وأسست على يده اللجنة الدولية بعد أن شهد مأساة معركة طاحنة في بلدة سولفرينو شمال إيطاليا، ورأى آلاف الجنود القتلى والجرحى ملقين في ساحة المعركة دون خدمات طبية. ومن هنا تحرك لجمع المتطوعين لإغاثة الضحايا دون تمييز تحت شعار الجميع أخوة، مطلقا فكرة إنشاء جمعيات إغاثة تطوعية ومحايدة. وتكشف البيانات الميدانية لعامي 2025 و2026 عن كلف إنسانية باهظة تؤكد حجم التحديات، إذ قتل 22 متطوعاً من الهلال الأحمر السوداني أثناء أداء واجبهم منذ اندلاع الحرب. وعالمياً فقدت الحركة 38 موظفاً ومتطوعاً خلال عام 2014، إضافة إلى 10 زملاء منذ بداية عام 2025. وسجلت اللجنة الدولية أكثر من 11,000 حالة فقدان في السودان وحدها، بينما تشهد أفريقيا أكثر من 50 نزاعاً مسلحاً خلفت 35 مليون نازح، ما جعل معاناة المدنيين تبلغ مستويات غير مسبوقة نتيجة تضرر البنية التحتية. ومن العمل الميداني إلى البعد العلمي، تحرص الحركة على أن تكون قراراتها مبنية على الأدلة والبحث في طب الكوارث والأوبئة، وتطوير بروتوكولات الاستجابة استناداً إلى بيانات ميدانية من 191 دولة. وتعد اللجنة الدولية الحارس على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، كما توظف الابتكار التقني باستخدام الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط الأوبئة في المخيمات، والاستعانة بالطائرات المسيرة لتنظيم أضرار الزلازل وتقديم الدعم النفسي، مستندة في ذلك إلى 7 مبادئ أقرت عام 1965، وهي الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية. وفي منطقتنا أصبحت جمعيات الهلال الأحمر ومنها جمعية الهلال الأحمر العراقي مراكز خبرة متطورة، حيث تطلع بالتعاون مع الاتحاد الدولي بمهام الاستجابة للطوارئ وإدارة مخيمات النازحين وحملات التبرع بالدم وتدريب آلاف المتطوعين على الإسعاف الأولي. ومع إعلان عام 2026 عاماً للتطوع الدولي، تراهن الجمعية على إشراك الجيل الجديد في العمل الإنساني القائم على التدريب والتأهيل العلمي بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.

0: أحبتي، إذ لم تعد للهواتف الذكية إلا حضورا واسعا في الحياة اليومية للناس، هذا الحضور أصبح جزء منه لا يتجزأ، كأنما بالإضافة إلى الانشغالات الأخرى في السوشيال ميديا، إلا أن الكثير من التفاصيل الأسرية والعملية والترفيهية تدخل به وبشكل كبير. ولكن تحت أي ظرف أصبحت التكنولوجيا تأخذ كل هذه المديات من حياة الناس اليومية؟ التسوق، الاستهلاك بشكل عام، الاستهلاك للمواد المطلوبة وغير المطلوبة، كذلك يعني التنظيم الذي يكمن بواسطة التكنولوجيا. إذن التكنولوجيا هي سلاح ذو حدين بصراحة، إما يكون سلاحا تنظيميا واضحا ينظم الأسرة، ينظم حياة المرء، ينظم كل شيء، وإما يكون سلاحا فوضويا لا يستفيد منه الإنسان بشكل واضح. لماذا؟ لأنه أينما يكون، تحت أي ظرف، في كل زمان ومكان، الهاتف يكون هو المحور فيه. الهاتف مهم جدا، هو ضرورة تواصلية هامة، أصبح حركة التجارة تتوقف عليه، حركة الصناعة تتوقف عليه، الإعلام يتوقف عليه، الإعلان يتوقف عليه، الحياة اليومية بتفاصيلها تؤخذ ضمن الرؤى التكنولوجية. يعني التكنولوجيا أصبح لها رأي في هذه الحياة. طبعا ناهيك عن أن التكنولوجيا بتطوراتها المعهودة دخل من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي أخذ مداه الأوسع في حكم المجتمعات حتى في الجانب التحليلي. يعني هو المفروض أن يحل في جانب المعلومة، أنت عد ما تحتاج معلومة تذهب إلى الذكاء الصناعي، ولكن أصبح يحلل كل شيء، هل أفعل كذا أم لا أفعل، تعطي مقترحات معينة يدلك على ما تفعل، وليس بالضرورة أن يكون يعني هو صحيح بما دلك عليه. للأسف الناس أصبحت تنقاد إليه بشكل كبير جدا من دون يعني النظر في أهمية دماغ الإنسان في التفكير والتحليل، لأنه ليس بالضرورة ما يقوله الذكاء الصناعي هو صحيح تماما في اختياراتك، في سؤالك عن بعض الأفكار، لأنه هو يعتمد في إجاباته على ما لديه من ملايين المعلومات يقارنها ويعطيك إياها. ولكن بالضرورة في بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان، أن يكون للإنسان دوره التحليلي الواسع لضمان أهمية ما يساق له من معلومات وما يتضمنه من معلومات مهمة وناجزة. الحالة اللي يصاب بها الكثير من الناس، حالات التوتر والقلق وغيرها، وتعلقها بقدر تعلقها بالتكنولوجيا، السبب في ذلك طبعا هو كثرة وصول الأخبار، كثرة الصور، انتظار خبر ما ليس له وجود. يعني أنت دائما تنتظر شيء ما، هو ليس بالضرورة أن تنتظر شيء ما، ولكن ما يدفعك إليه هو سرعة المعلومة، سرعة انتقال المعلومة، وهذه السرعة أيضا أصابت العلاقات الإنسانية بالتصدع. يعني اليوم أنت بدلا من أن تزور شخص أصبحت تهاتفه، بدلا من أن تلتقي به وجه لوجه أصبحت تلتقي به عبر اتصال فيديوي مثلا، ممكن يعني يطفئ ما بينكما من حديث وكلام وغيره. إذن التكنولوجيا أصبحت لها، أو أصبح لها حضورا واسعا في حياة الناس. هذا الحضور انعكس إيجابا على تواصلاتها وبنائها، ولكنه انعكس سلبا على الواقع الصحي حتى النفسي في تداخلاته مع التكنولوجيا، نتيجة سرعة وصول المعلومة، نتيجة عدم الاهتمام بالثقافة العميقة، التسطيح في المعلومة وغيرها من التفاصيل. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: لم تعد الهواتف الذكية مجرد أدوات نستخدمها عند الضرورة، بل أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأقرب إلى غرفة عمليات تدير تفاصيلنا الأسرية والعملية والترفيهية. لذا لم تعد المشكلة في كثرة الاستخدام بحد ذاتها، بل في الحالة النفسية التي يصنعها الاتصال الدائم بشبكات الإنترنت، والتي تفرض على الإنسان واقعا يسمى وضع الاستعجال الدائم، حيث يشعر الشخص بأنه مطالب بالحضور الفوري والتفاعل على مدار الساعة، وكأن كل ما حوله يمر بحالة طوارئ مستمرة. والخطير في هذا النمط السلوكي أنه لا يبدو مرضيا من الخارج، فالشخص يظهر كإنسان منتج ومنضبط وناجح، بينما يعمل في داخله مؤقت غير مرئي يدفع جهازه العصبي للبقاء في حالة استنفار دائم. وتنعكس هذه الحالة جسديا في أعراض دقيقة مثل شد الفك وصعوبة التنفس والتوتر الحاد عند التعرض لأي مقاطعة، حتى يصبح الضغط نمطا عاديا ومألوفا للجسد. ومن الناحية العصبية يرفع هذا الضغط المستمر من نشاط مراكز الإنذار في الدماغ، ويضعف قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن التخطيط وتقييم الأولويات، مما يجعل المشكلات الصغيرة تبدو كتهديدات وجودية متلاحقة. وفي دراسة حديثة طلب الباحثون من مئات المشاركين حظر الإنترنت المحمول على هواتفهم لمدة أسبوعين مع الإبقاء على المكالمات والرسائل النصية، وجاءت النتائج لافتة ومبشرة، إذ انخفض متوسط وقت الشاشة إلى النصف، وتحسنت مؤشرات الصحة النفسية والانتباه المستدام بشكل كبير، لدرجة أن مقدار التحسن في التركيز عادل ما يفقده الإنسان من قدرات ذهنية على مدار 10 سنوات بسبب التقدم في العمر. ومع ذلك فإن الانقطاع الكامل على الهاتف يبدو غير عملي في عصرنا الحالي لارتباطه بالعمل والدراسة والخدمات اليومية. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس كيف ننقطع عن العالم، بل كيف نمنع هذا الاتصال من استنزاف طاقتنا. ويؤكد الخبراء أن الحل ليس بالتخلص من الهواتف، بل في تقليل دفعات الدوبامين القصيرة الناتجة عن وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى السريع. إن البداية الحقيقية لتغيير هذا الواقع لا تأتي من جلد الذات، بل من تعديل البيئة الرقمية المحيطة بنا، وعلى رأسها إيقاف الإشعارات غير الضرورية، لكي نتحول من مفهوم متاح دائما لكل شيء إلى مفهوم متاح بحدود وضمن الأولويات.
0: إذن ما أسماه التقرير وما يفرضه الهاتف على الإنسان واقعا يسمى وضع الاستعجال الدائم، الشعور بالعجلة دوما وعدم الشعور بالوقت، إنما الوقت سريع، يعني إذ يشعر المرء بأنه مطالب بالحضور الفوري والتفاعل على مدار الساعة، وكأن كل ما حوله يمر بحالة طوارئ مستمرة، وهي في الحقيقة ليست كذلك. طبعا الخطير في هذه الأنماط السلوكية أنه هي لا تبدو مرضية من الخارج، الشخص يظهر كإنسان منتج ومنضبط وناجح، بينما يعمل في داخله مؤقت غير مرئي يدفع بجهازه العصبي للبقاء في حالة استنفار دائم، وهذا الذي يؤدي إلى توتر وقلق دائم وصعوبة التنفس، ويصبح الضغط نمطا عاديا ومألوفا للجسد. لذلك ينبغي وبشكل كبير أن يتخلص الإنسان قدر الإمكان من ملاحقات الهاتف، على الأقل عندما يخرج خارج المنزل، عندما يسوق، عندما يعني يتسوق، يتخلص من

وفي محورنا الأخير القدرات الفائقة على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي أصبحت غير ذات نفع كبير.

طبعا هنالك نسبة وتناسب في عملية القضاء على غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، ومنها دور الأشجار ودور الغابات في هذا المجال، دور المحيطات التي تحبس نسب عالية جدا من ثاني أكسيد الكربون، تحدثنا عنها كثيرا في هذا البرنامج. ولكن الغابات أيضا لها دور كبير، تعتبر غابات مثل غابات السافانا في أفريقيا وغابات الأمازون لها دور كبير في حبس ثاني أكسيد الكربون وفي امتصاصه. لكن يعني بسبب

0: تغول الإنسان على الموائل الطبيعية للحيوانات والنباتات وهي الغابات، تحول سلبي أصبح يقوض بشكل كبير كافة الجهود الدولية المبذولة لإبطاء ظاهرة التغير المناخي، لأنه كثرة الطلب عالميا على الخشب وزيت النخيل حدا ببعض الناس في دول عدة أن تقطع الغابات وتزرع مكان الأشجار الدائمة أشجار النخيل اللي يستخرج منها زيت النخيل. بالإضافة إلى ذلك، زيت النخيل طبعا هو يسهم في انبعاثات كربونية كبيرة ناتجة عن حرق الكتلة الحيوية. كذلك 20% من انبعاثات ناتجة تصوروا من مناطق الغابات اللي هي بدلا من أن تكون حابسة للثاني أكسيد الكربون أصبحت هي تنتج. السبب في ذلك إزالة الأشجار والتدهور المستمر في النظام البيئي للغابات. وهذه السابقة دائما ما تطرح في البرامج الأممية لمكافحة التغيرات المناخية. لذلك دور النباتات مهم جدا في الحفاظ على التوازن البيئي والتوازن النظيف في رفض المنظومة البيئية بغاز الأكسجين وتخليصها من ثاني أكسيد الكربون. لذلك كل شجرة وإن كانت صغيرة لها دور ماثل في مكافحة التغيرات المناخية ومكافحة الاحتباس الحراري. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة.
1: كشفت دراسة دولية حديثة قادها علماء من المركز الوطني لرصد الأرض في جامعات ليستر وشيفلد وأدنبرا في المملكة المتحدة عن تحول خطير وصادم في النظام البيئي العالمي، إذ أظهرت النتائج أن الغابات في جميع أنحاء قارة إفريقيا والتي عرفت لقرون بقدرتها الفائقة على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي قد انعكس مسارها البيولوجي تماماً لتصبح الآن مصدراً لزيادة الانبعاثات، حيث تطلق من الكربون كميات تفوق ما تمتصه. ويرى الخبراء أن هذا التحول السلبي قد يقوض بشكل كبير كافة الجهود الدولية المبذولة لإبطاء ظاهرة التغير المناخي. ويوضح الدكتور هايكور بالتزر المؤلف الرئيسي للدراسة أن غابات إفريقيا ومناطق السافانا الشجرية كانت تمثل جزءاً حيوياً من دورة الكربون العالمية، حيث ساهمت في الماضي بنحو 20% من عمليات إزالة الكربون في العالم، إلا أنها أصبحت تساهم اليوم بنحو 40% من انبعاثات الكربون العالمية الناتجة عن حرق الكتلة الحيوية و20% من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها المستمر. وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة تقنيات متطورة لرصد الأقمار الصناعية وتطبيقات التعلم الآلي لتحليل بيانات الغابات على مدى أكثر من 10 سنوات، مركزين على الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض. وتظهر النتائج نقطة تحول واضحة، فبين عامي 2007 و2010 كانت غابات إفريقيا تكتسب الكربون، ولكن انتشار عمليات قطع الأشجار الجائر في الغابات الاستوائية المطيرة دفع النظام البيئي نحو التدهور، لتفقد إفريقيا بعد ذلك حوالي 106 مليارات كيلوغرام من الكتلة الحيوية سنوياً. وتشير الدراسة إلى أن هذا التراجع ليس حكراً على القارة السمراء وحدها، فقد أثبتت البيانات أن الغابات الاستوائية الرطبة في استراليا تحولت هي الأخرى إلى مصدر للكربون، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف والأعاصير التي تزيد من معدل نفوق الأشجار. كما سجل تراجع مماثل في غابات الأمازون البرازيلية البكر، حيث ارتفعت نسبة خسائرها للكربون من 33% في التسعينيات إلى 76% في العقد الثاني من الألفية الجديدة نتيجة الحرائق والظواهر المناخية المتطرفة، مما يدق ناقوس الخطر للعالم أجمع بضرورة التحرك السريع لحماية الرئة الخضراء لكوكبنا.
0: إذن غابات

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 عبر إذاعة تايم سكوير. حياكم الله.

هسه مرات انت ما تريد تهين لك واحد بس هو يريد هذه الإهانة، يطلبها، هو يجيبها لروحه، هو يرجو أن يهان، هو وجوده يتحقق من خلال الإهانة. هسه واحد وجوده يتحقق من خلال أنه تحتقره، يعني ما يرتاح، يظل يحوس لحد ما أنت تحتقره، يلا ياخذ وضعه الطبيعي، لأن هو ليش يشعر بالاضطراب بعد ما ماخذ وضعه الطبيعي؟ من تحتقره راح ياخذ وضعه الطبيعي. للأسف أكو هيك نماذج، نعم أكو، والسرديات العربية مليئة بالأشياء اللي تتحدث عن هؤلاء اللي ما يأخذون استقرارهم إلا بالإهانة أو بالاستحقار أو بكذا إلى آخره. المهم، لكن هذا مؤلم بالحقيقة، خصوصا إذا كان يعني تحول إلى سمة لبعض الناس، ناس بالإمكان أن يكونوا جيدين، بالإمكان أن يكونوا أفضل، لكن هم اختاروا هذا الطريق. مرات تشوفه أنت، طبعا هو يربط بهواي أشياء، يعني المهانة تربط مرات حتى بالسياسة، مو تشوف واحد هو يريد أن يهان، يريد أن يكون تابعا ذليلا، يتحقق من خلال الإهانة. تشوفه بالتعليقات، ها، يسمى من خلال الإهانة، تشوفه من خلال التعليقات مثلا يتحول إلى بوق. الله خالقك بشر تتحول لبوق، ليش يتحول لبوق لهذا أو لذاك؟ يحاول أن يدافع عن ساسة متهمين مثلا بالفساد، أو يحاول أن يعني يهان. أكو مرات واحد لا، إهانة غير يهين عقله، يعني شنو، من تكون قناعاته بالحياة، من تكون جميع الأفكار اللي أخذها بالحياة تتحول إلى قناعات راسخة. تعال أوقف، شو هاي قناعات ما تحتاج مراجعة؟ شنو يعني انتهت الدنيا؟ راجع قناعاتك. يعني كثير من القناعات، أصلا المجتمع اللي ما يراجع قناعاته المجتمع ما راح يتطور. يعني بالنهاية قناعاتنا بحاجة إلى مراجعات، بحاجة إلى وقفات، نعم، لنقف أحيانا أمام العرف، نقف إذا كان العرف مو منطقي ومو عقلاني ويظلم الناس، نوقف بوجهه، وذا أعراف وتقاليد وكذا، إذا كان بها ظلم للناس، ها، إذا كانت لا تحقق العدالة، إذا كانت لا تنسجم مع المنطق. لأن في يوم من الأيام كانت العرب تأيد النساء، صح لو لا؟ هل يمكن أن نقبل هذا الأمر فقط لأنه كان مثلا شائعا؟ هل يصح ذلك؟ هل يصح إذا الناس صمتت عن قول ما هو حقيقي لأنه يدخل في خانة الجرأة، هل يجب أن نسكت أصلا؟ هل يجب أن نستوحش كما قيل في الإرث الديني طريق الحق لقلة سالكيه، وهكذا كثير من الأمور. المهم، لكن للأسف بعض الناس هو يعني يريد لنفسه أن يكون بهذا الموضع، يريد بنفسه أن لنفسه أن يكون بهذا المكان، المكان الذي سيخسره، الذي سيجعله يفقد هذه المكانة اللي الله خلق بها، واللي تحاول المنظومات الكبرى أنها تخلي بها. يعني وظيفة الدولة يفترض أن تحول هذا البشري إلى إنسان صالح، مو صح؟ هذا ما يفترض. وظيفة المؤسسات أن تهذب من الأفكار، من الأخلاقيات، من التعاملات، من كذا إلى آخره، أن تهذب، أن تجعل الإنسان يستطيع أن ينجو عبر هذا التهذيب. وإلا تخيلوا إحنا يعني لحد الآن أكلنا ما مهذب، مثلا لبسنا ما مهذب، أخلاقياتنا، تصرفاتنا، تواصلنا ما مهذب، كيف يمكن أن تحتمل هذه الحياة؟ الآن إذا أنت في وسيلة نقل وواحد ظل يحكي بصوت عالي تنزعج، صح لو لا؟ إذا واحد يخابر بصوت عالي تنزعج لو لا؟ تنزعج، لأنك تعتبر أن هذا الصوت جاي يجي بصورة غير مهذبة، هذا لا يتكلم بتهذيب، ماكو تقنين للأشياء. يعني صوتك صحيح هي الحنجرة مالتك، بس تحت أي حق أنت مثلا تعليها أكثر من السقف اللازم، أو تعليها في وقت هو ما مناسب، أو
صحيح عينك ملكك، لكن بأي حق تراقب الناس؟ هذا نوع من التهذيب. يعني هو التهذيب مو تهذيب يتبع الحواس ويتبع التفكير، أن نفكر في المكان الصح وأن نبدي آراءنا في الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح وفي المناسبة الصحيحة، هذا كله جزء من التهذيب الذي يطول الحديث عنه.

طبعا احنا حكينا قبل الفاصل عن هذا الانسان الذي يلف ويدور حتى يحتقر نفسه او يحتقر وجوده بتصرفاته. هسه مرات هو يدري ومرات ما يدري، ومرات يعتقد انه جاي يكبر وهو بالحقيقه جاي يصغر والى اخره. طبعا اذا تراجع التاريخ البشري راح تعرف انه الانسانيه مرت بمراحل كثيره من الاحتقار والمهانه، وتشوف اكو فئات وقوميات وحتى طوائف دينيه تم احتقارها بالتاريخ للاسف. يعني الانسان كان بشع ولا يزال طبعا، وهذه البشاعه تشوفها من انه مثلا انت بامريكا مثلا مو لوقت قريب كان الاسمر او كذا مثلا لون يعني كان اكو تمايز لوني لحد الان. هذا مؤسف طبعا، مؤسف، وهذا التمايز اللوني موجود في كل مكان حتى ما مو، لكن بامريكا كان خطير، كانت شوارع يعني ما يطبونها مثلا، مكانات ما يطبونها. كنت اشوف مسلسل اجنبي ومسلسل لطيف بس كان ينقل الحقائق اللي كانت في تلك العصور يعني في عن بريطانيا، هذا اعتقديه كانوا ما يدخلون للقطار يعني بسبب الالوان يعني بس بسبب لون البشره، ها هذا يمنعونه من انه يدخل وين يسافر بالقطار، يقولوا يعني مثلكم حطوني بالعربات حطوني ما يخلون. تجي تلاحظ مو الانسان تغلب عليها، نعم تغلب عليها، تغلب عليها، صاروا رؤساء وصاروا كذا وهم يستحقون طبعا، هاي مو منه ابدا. يعني هذا التمايز اللوني هو تمايز يعني يغيب المنطق والعقل، يعني اي واحد يؤمن به هذا بمشكله، هو المشكله مو بالملون، المشكله باللي قبل هذا المنطق. واحنا كلنا ملونين لكن الواننا مختلفه، يعني احنا مو اصحاب مثلا انت صاحب فضل على الاخر لان هو تشعر انه لونه مختلف يعني. المهم هاي فلسفه ما بدنا نحكي بها، لكن المؤلم انه الانسان يتجاوزها احيانا واحيانا يخفق بها. هسه عالميا قوانين المؤسسات تجاوزوا هاي الاشياء اللي حاولت ان تحط من كرامه الانسان، وهاي على مختلف الصعد. طبعا طفل بالطفل هي حقوق الطفل من حطها، لان تجاوز تاريخه على من؟ على الطفوله، صح لو لا؟ احنا لحد الان حتى بلغتنا موجوده بلهجتنا بكذا، عندنا ذات تجاوز على واحد شكله انت شبير طفل، صح لو لا؟ انت طفل تزعطوط، يعني نربط الطفوله بالجهل. هذا استخدام لغوي هذا، بس هو استخدام في جذوره دال على ماذا؟ دال على انه احنا كيف يعني نسيء للطفوله، نسيء. ولذلك اكو شيء اسمه حقوق الطفل، يعني مو لان لاسباب لغويه اكيد، لا، الامر يتجاوز ذلك، يعني الامر يتعلق بالعمل، الامر يتعلق بالاستغلال الجنسي، يتعلق بامور كثيره، يتعلق في تقرير المصير، في كذا الى اخره، توفير البنى اللي من الممكن ان تنقذ الطفل، مو؟ لان كثير من الناس مدمروا بسبب طفولتهم، لان الطفوله لها مآلات في الكبر. المهم المراه نفسها تراجع تاريخها، ولا تزال يعني احنا قبل ايام صار عندنا احتفال لان قتلوا امراه لاسباب مجهوله، يعني اسباب ما حد يقدر يعرفها، يعني ما هو معلن مو جهة حققت، هم أهلها مثلا يقولون إحنا قتلناها لأن كذا، لأن ما عندها شرف أو ما عندها كذا. أنت منو؟ أنت منو؟ أنت غير عايش بدولة، غير الدولة إلها أجهزتها التحقيقية وكذا إلى آخره. ادعاءات من أجل ادعاءات تقتل النساء وحطوا لها يعني بهارات وكذا، يسوونها غسل العار وكذا، وهوستين هتش بالميديا لطيفات على الشرف، الشرف اللي متعلق في النساء فقط، هو شرف أعور هذا، يعني إذا شرف الشرف كلمة أو مصطلح يتعلق بالمرأة فقط،
هذا إلى يعني شلون نفسره؟ أما نفسره أنه رجل بلا شرف، أو نفسره أنه إحنا ما جاي نتعامل بشرف الرجال، ما نعرفه. والحقيقة أنه إحنا ما نعرفه إذا إحنا بهذه الطريقة، إذا ننزل لهذا المستوى ونجعل للشرف اعتبارات جنسية فحسب. يعني الشرف يساوي الجنس، اللي يكذب عادي يبقى شريف مثلا، اللي يبوق يبقى شريف. هذا لا يعني طبعا انه احنا مع الانحلال ومع كذا ومع انه الامور الجنسية تبقى مباحة، هذا هم يعني امر يجب ان تكون له محددات، وهي موجودة في كل الدول للعلم، يعني مو بس بالعراق او مو بس في بلداننا العربية، اكو محددات لا تتخيل ماكو. إذا غرتك السينما مثلا، شفت السينما وشفت أكو انفتاح وكذا بالأفلام الأجنبية أو يعني، فأنت قد تكون يعني متوهم، لأن السينما تنقل جزء وتغيب عنك أجزاء. أنا عندي صديق في إحدى الدول الأوروبية سألته بهذه الطريقة، يعني صديق هو يعني عاش حالات دراماتيكية بشكل عام، يعني هنا أنا في العراق هو يعني تطوع للدفاع من غزو الموصل وكذا وشي دواعش، عاش تجارب كثيرة. بعدين من صارت الهجرة هاجر، قلت له انت سويتهم كلهم، يعني هو اللي يروح يقاتل داعش شلون انه بيهاجر؟ يعني هاي حالتين تبدو انه يعني يبدو انه بيناتهم تناقض. المهم فسألته قلت لك يعني الخارج أوروبيين كذا في هذه الدولة التي تسكن فيها أنت الآن ومقيم وهو جنس طبعا، قلت له يعني الأمر كيف عائليا كذا؟ قال لي محافظين ما أريد أبالغ لك، بس يقتربون من عندنا وفي أحيان كثيرة يفوقوننا بكونهم محافظين ومحددين حياتهم. قال لي هو الله يخليك إذا يطلع من البيت ما يغير الاتجاه مال السير مال السيارة مالته بالشارع، يعني لو يمشي على هالسايد لو يمشي، واكو مناطق محدده يتغير بها هذا، مو كيف هسه يروح منه طسه لازم يرجع منه وهذا مضايقه بالستوته وراح منه ورجع منه، لا يبقى بسايده لحد ما يوصل للمكان المنشود. قال لي هو هيك محدد، فهو الانسان هناك محدد خياراته بالحياه، هو يريد يوصل يريد يكمل، فما ملتهي ما ملتهي بدني منا ومنا، يعني هواي احنا هواي ملتهين ترى حقيقه نوعي ملتي. فحتى بهاي المواضيع اللي نعتقد انهم عندهم نوع من الإباحة المطلقة، الأمور ليست هكذا، لا تقيسونها بهذه السهولة، لأن يعني احنا عندنا يتضح انه احنا عندنا مشكلة بالقياس، يتضح انه احنا عندنا مشكلة في فهم الآخر، يتضح انه احنا عندنا مشكلة في فهم أنفسنا، يتضح انه احنا عندنا مشكلة في فهم مجتمعنا، احنا عندنا مشكلة في فهم مشاكلنا. كيف ننظر إلى الآخر ونقيم أنه الآخر لا والله مو زين إحنا أحسن؟ شنو هالاستعلاء على ماذا؟ يعني شنو الناتج الحضاري الآن اللي عندنا الآن في هذه المرحلة حتى ننفخ ريشنا؟ عجيب. يعني إحنا شنو محققين الآن؟ عندنا اختراعات سيارات، أقوياء بالذكاء الاصطناعي، شنو عندنا؟ هوسات، مع احترام الهوسات طبعا، اللي تحاول أن تصنع أو تخلق مناخات للعيش الاجتماعي وكذا إلى آخره، هاي أمور جيدة، لكن إحنا هذا اللي عندنا، مو عندنا أشياء موجودة من زمان هسه سواء جيدة أو سيئة، بس هذا عندنا. إحنا لا نواكب الحياة العصرية الآن، وبالتالي إحنا ضعفاء بسبب هذه، لأن إحنا خارج السباق، ولذلك لأنك خارج السباق أنت ضعيف. عضلاتك اللغوية عفها، يعني إذا أنت ضعيف ليش بعد تدخل روحك بمعامع؟ لأن هاي العضلة اللغوية تأذيها العضلات الجسدية، تأذيها العضلات المادية، الآخرين أقوى منك بهواية، يعني يسحقونك تماما قبل أن تكمل الجملة مالتك حقيقة. فيفترض أنه إحنا نصل إلى منطقة نتواضع بيها، نطلع على الآخر، نحترم الآخر، نحترم أنفسنا أيضا. هذا ليس مدعاة إلى أنه إحنا كلش نصير مهانين وندخل في حيز الإهانة، لكن نكون منطقيين ونعرف من أين تؤكل الكتف كما يقال.

مرت ما هديت لي صراحة غني على هاي ها موال لحظة. طبعا من الأشياء اللي أحيانا تجعلك مثلا ما تشوف مسلسل عراقي شنو؟ تحترم عقلك جديات يعني. بعض المسلسلات لا تحترم العقول صح لو لا مسلسل ما يحترم عقلك فالدورة ما تريده تمتنع عن مشاهدته تكوف عن وإذا واحد جاي بوعلة نصحه قال له شو السالفة معقولة تتبوع يعني نضيع وقت معقولة ليش كذا ليش يعني أنت تدافع عن منظومة العقل صح لو لا نمتنع أحيانا حتى برامجنا إحنا فشلنا في إنجاز أو تحقيق أو تقديم برامج حقيقية يعني قادرة على على على أن يعني تواكب الحياة المعاصرة صح لو لا فشلنا بالحقيقة فشلنا يعني إذا ترجع لقائمة البرامج العراقية اللي لها نصها مشاكل وعرايك وكذا وإلى آخره لكنها لا تقدم خطا معرفيا ولا تنقد باتجاه الصحيح تنقد دائما باتجاه فيه نوع من التحيز المعرفي أو التحيز النفعي أكو منفعة أكو مادة مالك القناة كذا إلى آخره هذا موجود. استفزني مقطع فيديو تظهر فيه مذيعة مقدمة برامج تستقبل فيه أستاذة جامعية المذيعة شو تقول للأستاذة الجامعية قال لها شوفي أنا بالحقيقة مبدعة طبعا المذيعة المقدمة قال لها أنا بالحقيقة أشوف أنه مكان المرأة المناسب هو المطبخ البيت عائلة المذيعة يعني هي ملتقية الضيف أنا منتج عن رأيها هاي أولا ويا ريت هو الرأي المنطقي اللي ينسجم مع يعني مو عادة الضيف احتمال يقول هالشي أتقبله باعتباره هو ضيف لكن المنطق والعقل وحقوق الإنسان وكل المعايير الدولية ومعايير الكتاب اللي كتبوا بهذا المجال هم لا تحكي لي حكي مال يعني ما أريد أحكي ها حكي مال واحد جاهل مال واحد يحط من قد يعني من عقله مو أنا أشوف مكانها العائلة وكذا إلى طبعا هذا لا أنا هسه أمي ربة بيت ماكو مشكلة لكن لا ما أقول أنه مكان المرأة المناسب الحصري الوحيد هو شنو هو العائلة والبيت وكذا شيء إلى آخر لا ما حجمها لأن أنا بإمكاني أطبخ وبإمكاني أغسل نفس الشيء حقيقة ذات الظروف بعدين من تجبرك تغسل وتطبخ راح تغسل وتطبخ أنت صح ولا لا فلا تقول لي انه مكان هالحصري والكذا ليش لان يعني انت عندك اسباب لا تطلع اسباب من قلبك موضوع ما تعرفه لا تحشي به لان عيب الناس تحترمك على مود عقلك اذا ما عندك عقل يعاملونك معامله المجنون فالواحد من يحشي عدل عيب خصوصا انت جاي تقابلين استاذه جامعيه هي عندها مهنه وانت عندك مهنه كانت ما ضلتي بالبيت ها؟ أنت ما قعدتي في البيت يا حظي. ومقابل أستاذة جامعية بوعت لها شيء. قلت لها يعني تحكين صدق؟ والله. يعني هي صديقة الأستاذة الجامعية تحياتنا لها. دكتورة موج. غريب إنه عندنا إعلام يفكر بهذه الطريقة. زين هذا الإعلام يفكر بهذه الطريقة. وإحنا المفروض الإعلام أحياناً ينتشر الناس اللي ما توفرت لهم فرصة إنه يتعلمون. أسألك واحد والله ما داخل مدرسة. وما متهيئت له فرصة والله يفهم أكثر من الناس هواي يطلعون بالتلفزيون ويطلعون بالقنوات ويطلعون بالإذاعات ويطلعون كذا يفهم لأن هو عنده وعي هو يقدر الموقف هو يفهم الحياة مدرسة بحد ذاتها يعني يستطيع أن ينجو من خلال هذا الوعي قابض على الحياة مدافع عن الحياة الحياة يعني مثل ما تجبر الرجل يشتغل تجبر المرأة تشتغل
فلا تضيق على النساء انه ما يعملن كذا، عيب يعني. الناس وين وصلت يا اخي وانت بعدك ما تريد المرأة تعمل؟ تحكي صدق انت يعني؟ والله حتى عيب واحد يحكي بهذه المواضيع يعني، يخوض بيها من جديد كأنما احنا في القرون الوسطى يعني. هذا العراق هذا يعني، هذا الى حضاره والى كذا والى اخره. وهسه حتى الناس يسموا حصلنا على المحتوى يسمي العراقيين اولاد الحضاره كشيء من يعني التندر. ليش؟ لان احنا استغلنا هاي الحضاره بشكل خاطئ يعني. انت عندما تنظر للحضاره بشكل موضوعي تكتشف انه هاي المواضيع العراقيين كانوا مجتازينها، وهسه رجعوا اجتازوها فعلا يعني. كثير من الامور يعني انت اذا ترجع للتاريخ تلقى فكره الالهه كانت مختصه بالانثى مؤنثه يعني. جاي شوف تقديس النساء شلون، لا تقديس المؤنث شلون يعني. فكره الالهه هي قبل فكره الاله بهذه الطريقه، اله لدورها الأمومي ومكانتها وكذا إلى آخره. وتبقى هاي يعني حتى إذا ترجع تربطها بالدين اربطها عادي، بس ما راح تخلص من المأزق. ليش؟ لأن هو الدين نفسه يقول لك تعطيها أجر على هذا، هذا مو واجبها إنه تطبخ لك وتغسل لك، لازم تعطيها أجر. الدين يقول هيك يعني، مو بس العرف الاجتماعي ماشي في كل العالم إنه المرأة تطبخ وكذا، والأمور طبيعية وهي قابلة والأمور طبيعية، بس لا تمنع حنا وتشتغل، لا تتبنى هذا الخطاب. ليش؟ لأن هو خطاب هذا ينال من الحرية، ينال. تخيل أنت واحد يقول لك شي جملة يعني، أنت مكانك الحقيقي القهوة، ضوج رغم أنت شو يوم تلعب القهوة بس الضوج. تخيل واحد يجيك أنت مكانك الحقيقي مو الدائرة، لا أنت بالحقيقة مكانك الحقيقي تلعب القهوة بس يعني، هذا المكان اللي يليق بيك مو أكثر يعني. لا تحاول شكلك ووضعك وآرائك وحكيك وصوتك وطبيعة صوتك من يطلع والنبرة والكلمات أنت ما طول عمرك واحد يكون يسجن بالقهوة أم راح تزعل شواربك، راح تعترض شوارب، راح تعترض إيه لأن تنتفض كرامتك تحسها واحد قدم من عدها، وأنت لا تستحق أن واحد يقدم منك، والمرأة كذلك لا تستحق، والطفل كذلك، كل إنسان لا يستحق يعني. كرامة الإنسان هي شيء موجود في كل الدساتير في كل الأديان في كل كذا. فحرامات انه احنا نشوف اعلامنا يتجاوز على هذه الكرامة بهذه الطريقة.

0: طبعا الشعور بالدونية هو شعور يلازم أحيانا فئات كاملة، أحيانا مجتمعات تشعر بأنها دون المجتمعات الأخرى، تشعر أنها في الأسفل، تشعر أنها كذا. هو شعور يعني الجذور بالحقيقة. وإذا ما تكلمنا عن النساء فأكيد له جذور ضاربة في القدم، يعني هذا الموضوع يتعلق بمكانة وأهمية وصلاحية المرأة لأن تقوم بعدد من الوظائف. خلونا نستزيد بالتفاصيل عبر الاستماع لهذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: من المؤلم والمثير للدهشة حقا أن نرى نساء قطعنا أشواطا في التعليم والعمل ولا زلنا يتبنين فكرة أن مكان المرأة الطبيعي هو المطبخ. هذا التناقض الظاهري ليس مجرد خيار شخصي بسيط، بل هو نتاج منظومة معقدة من الضغوط النفسية والاجتماعية التي تستحق التفكيك والتفكير. خلف القضبان الاختيارية، لماذا تؤيد بعض المتعلمات إقصاء أنفسهن عندما تطالب امرأة غير متعلمة بحصر دورها في المنزل؟ قد يعزى ذلك لقلة الخيارات، لكن عندما تتبنى هذه الفكرة امرأة حازت أعلى الشهادات واقتحمت سوق العمل، فإن الأمر يتحول إلى صدمة وعلامة استفهام كبرى. لماذا تفكر بعض النساء بحريتهن؟ تكمن الإجابة في عدة ركائز نفسية واجتماعية. أولاً، البرمجة الثقافية والذنب الفطري. تنشأ الفتاة في مجتمعاتنا على أن قيمتها القصوى ترتبط برعاية الآخرين. هذه البرمجة لا تختفي بمجرد الحصول على شهادة جامعية، بل إن العمل غالباً ما يصور للمرأة كعبء إضافي أو تقصير بحق بيتها، ما يولد لديها شعوراً مزمناً بالذنب. العودة للمطبخ، هنا تكون محاولة للهروب من هذا الذنب وشراء السلام النفسي. ثانياً، متلازمة المرأة الخارقة والإرهاق المزدوج. تواجه المرأة العاملة في مجتمعاتنا واقعاً مريراً. يطلب منها النجاح في العمل مع الاحتفاظ ب100% من واجباتها المنزلية دون مساعدة حقيقية من الشريك. هذا الإرهاق الجسدي والنفسي يجعل من المطبخ والمنزل ملاذاً متخيلاً للراحة والانعزال عن ضغوط المجتمع المنافق الذي يطلب كل شيء ولا يقدم الدعم. ثالثاً، الأمان الاقتصادي والاجتماعي المزيف. الخضوع للمنظومة الذكورية وتأييدها يمنح المرأة نوعاً من الحماية الاجتماعية، فالمرأة التي ترد شعارات المجتمع التقليدي تحظى بالقبول والرضا وتتجنب وصمها بالمتمردة. إنه نوع من المقايضة، التنازل عن الاستقلال مقابل الأمان والسلام الذاتي.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: مع علي الياسري.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

مثل ما تكره الروح المنية ولك تلولح يريد يطيح قلبي قلبي.